0: وكثير كثير صراحة نرتاح نفسيا، ونشكر صنيتك جدا جدا جدا.
1: شكرا
0: انك قدرت تحضرين
1: الدكتور. نحن بنشكركم دكتور
0: ألاو أسبوعي.
1: شكرا يا غالي.
0: شكرا شكرا.
1: تفضل
0: دكتور. أنا عندي سؤالين لو سمحت. أنا عندي الضغط مرتفع والكوليسترول. أول شيء حبيت أتأكد من معلومة على أن الدواء الكوليسترول هل هو صحيح أن يخفض الدهون؟
2: دواء الكوليسترول أكيد هو ستاتين، يعني كل شيء بينتهي بستاتين بتخفض يعني الكوليسترول اللي هو مش منيح. أوكي الـ LDL يعني.
1: نعم.
2: نحن دائما اذا كان عندنا فوق الخمسين او اذا كان عندنا سمنة او كان ارتفاع في الضغط لازم يكون مستوى ال LDL تحت السبعين. هذا مهم كثير.
1: نعم
0: صحيح. انا ما عندي الحمد لله وزن زايد، وزني جدا مناسب، بس المشكله الضغط مطع يعني يتعدل تقريبا تحت 140 الحمد لله رب العالمين. بس نفس توقيت الأدوية اللي هو دواء الضغط والكسر، هل هو يفضل استخدامه في وقت واحد أو المساء والصباح؟
2: يعني دائما أدوية التنحيف في المساء، دائما المساء دائما.
1: نعم
0: المساء يعني ممكن أخذ دوائين المساء.
2: أكيد أكيد أكيد الضغط والفي ممكن لأنه ما بيتعارضوا مع بعضهم، بيكملوا بعضهم.
0: شكرا دكتور. شكرا.
1: شكرا. شكرا لك غالب. تحيتنا لك إلى كل مستمعينا في مسقط في سلطنة عمان. وننتقل إلى مصر. دكتور آلا خلف مع مستمعة كتبت لنا رسالة، تحية طيبة، شكرا للبرنامج المفيد، شكرا لدكتور آلا ولسونيتا. ما هي أسباب تقطع البول بعد ما بخلص الحمام برجع مرة تانية، وما سبب دخول الحمام بكثرة عند السيدات؟ وشكرا.
2: هلا اول شيء بتمنى لمصر حظ منيح الليله، اول
1: نعم.
2: شغله في الفوتبول. ثانيا اسباب التقطع عند النساء يعني ما بيكون في اسباب مثل عند الرجال البروستات او مجرى البول. نحن مجرى البول هو صغير قصير عند السيدات يعني 3 سنتيمتر. هلا
1: نعم.
2: دائما احنا وقت بنكون في الحمام بيكون دائما عندنا المحفزات، الماء الماء الماء يعني بتجي على المثانه هي محفز للتبول، يعني ممكن ان نعمل تبول بس ما يكون في كميات كبيره من التبول، مش هيك بنحس حالنا عم بيكون في تقطع بالبول. دائما المياه اذا بحط ايدنا حتى بالماء المسقعه ممكن هي تعمل محفز للتبول عند السيدات وعند الرجال كمان.
1: نعم شكرا دكتور ألان. نواصل معك ونعود إلى سلطنة عمان مشددا مع هذا السؤال من مستمع لنا. أسعدتم مساء، شكري لكما مدام سونيتا ودكتور ألان. سؤالي للدكتور، أي فحص بيبين أنه الكلى تضررت؟ هل هو CRP أو CPR أو فحص يورين ميكرو ألبومين؟ وشكرا لكما.
2: أكيد أكيد الميكرو ألبومين اللي حكينا عنه قبل شوي بنشوف خلال تجميع البول 24 ساعة بالبروتين في البول والألبومين اللي هي أصغر. نبدأ بالألبومين ميكرو ألبومين وننتهي بالبروتين، مثل ما عندنا الشبكة بالبحر اللي بتجيب السمك الصغير بعدين السمك الكبير. الميكرو ألبومين هو السمك الصغير، البروتين هو السمك الكبير، وأكيد الأهم الفحص هو الكرياتينين في الدم مشان نعرف مستوى الكرياتينين قديش في الدم.
1: نعم شكرا. وعلى صفحة الفيسبوك علي الطائي طرح عليك هذا السؤال. نعم أكيد أدوية انقاص الوزن خطيرة، خاصة إذا كانت غير معروفة المصدر أو تباع على صفحات الفيسبوك. ما رأي الدكتور ألان خلف؟
2: لا أكيد احنا أنا أول إذا بيراجع الحلقة أعطيت اسمين لأنه عارف أنه في ناس كتير عم تنجرب يعني بدون إرادتها على الأدوية اللي بالفيز 3 يعني اللي هي الأدوية اللي منا بعد مرخصة، لكن هو الدوائين هون FDA approved وهن مرخصين وعطينا أسامي حتى.
1: طبعا شكرا. نواصل معك دكتور. ووصلتنا رسالة من السودان نستمع إليها.
3: تحية لك سونيتا وعلى ضيفك، نشكركم لتقديم هذا البرنامج المفيد لصحتنا. يا ترى السمنة الزايدة هل لها فوائد؟ وإن كانت الإجابة نعم فما هي هذه الفوائد وما هي مضارها؟ وإن كانت المضار فأتمنى أن تخبرونا ما هي هذه المضار. مع تحياتنا إليكم وشكرا لكم.
1: نعم شكرا لك. إذن هل السمنة مفيدة؟
2: هلا

0: ننزح شوي، الفوائد هي حلوة كتير، كل شيء واجهة من إلا نحن عنا.
1: لا، وفي كمان السيدات السمينات ما عندهم تجاعيد في الوجه إذا لاحظت.
0: ممكن هيك كمان، بالطيارة بتاخد مطرحين، بالترين بتاخد مطرحين، بيرتاح واحد.
1: نعم.
0: لا أكيد، لا أكيد، ما في أي شيء
1: فائدة للسمنة،
0: فائدة للسمنة. يعني الحلقة كلها كانت تقول إنه لا، بالعكس لازم نضعف، لأنه السمنة بتعمل ارتفاع بضغط الدم، والسمنة بتعمل تسكير في الشرايين، تصلب بالشرايين، والسمنة بتعمل قصور كلوي وتسكير في شرايين القلب وشرايين كل الجسم. يعني أكيد ما بقدر ولا نخلي لها ولا 1% فوائد السمنة.
1: نعم، وسألك عن المضار إذن على الكلى وعلى الصحة.
0: ارتفاع بضغط الدم ذكرناه، ارتفاع بضغط الدم، قصور كلوي، يعني بزيادة إذا واحد بلش يغسل كلوي من وراء الوزن.
1: نعم.
0: استفدنا.
1: أكيد أكيد. نواصل معك وننتقل إلى السعودية مع هذا السؤال. تحية لك دكتور ألان خلف. لدي مشكلة وهي وجود تكيسات على جدار الكلية من الخارج، هل يوجد علاج لهذه المشكلة أم مصيري هو الفشل الكلوي وغسيل الكلى؟ وإذا كان هناك طرق وقاية، إذا لم يوجد أي علاج يا ريت تعطيني إياها، شكرا.
0: هلا بدنا ننتبه، لانه هذا التكيس في الكلاوي فيكون قيس او كيسين، يعني سيست او كيست رينال، بيكونوا طبيعيين وما بيشكلوا اي مشكله. ولكن اذا كان في عندي كلاوي كل كيس، يعني بيكون في شيء 40 50 كيس على كل كلي وعلى الميلتين، هيدا مرض وراثي.
1: نعم.
0: مرض وراثي ويؤدي، بس هيدا المرض اسمه بوليكيستوز رينال، يعني رين بوليكيستيك، ويؤدي إلى لا محال إلى قصور كلوي.
1: نعم.
0: بس هاي عم نحكي بأربعين خمسين كيس على كل كلوي، يعني
1: نعم.
0: بتكون الكلية صارت كتير رفيعة وكل كيس.
1: نعم.
0: بس وهيدا كتير قليل، حالة نادرة. بدنا نفصلها عن التكيس العادي، يعني كيس أو كيسان على كل كلوي لكل إنسان عنده إياه. وأنا أشيلكم سر، أنا عندي كيس على الكلية، يعني ما بيأثر، بس مهم ما يكون يأثر على ارتفاع ضغط الدم ولا على الزلال على الكرياتينين ولا على الميكرو ألبومين اللي حكينا عنها قبل شوي. أوكي.
1: نعم. وطرق الوقاية بالنسبة لوجود تكيسات؟
0: لا، ما في عندنا أي وقاية. الكيس ما بتأثر على شيء، مثل ما قلنا بسؤاله، يعني كان واضح سؤاله، كيس خارجي، هو كيس بخارج، ما بيأثر على أي وظيفة بالكلية، إلا إذا عم نحكي عن البوليكيستوز رينال فاميليال، يعني عن تكيس في الكليتين، وهذا بيكون مرض وراثي، مرض وراثي وبينتقل من الآباء للأولاد حكما، يعني دومينانت، حكما بده ينتقل من ولد من البي أو الأم للولد أو للولاد، وهو بيؤدي حكما للقصور الكلوي.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من سوريا، يا ترى ما هي الأطعمة والفواكه المناسبة للأشخاص يلي دايما بيعملوا حصب الكلى؟ وشكرا. إذن هل هناك نصائح؟
0: نعم، نصائح لنقول الأطعمة اللي بتعمل حصف الكلى.
1: نعم، يعني تجنب هذه الأطعمة.
0: نعم. أوكي. تجنب أول شيء، بدنا أحيان له. أهم شيء الإكثار من المياه، مثل ما قلنا.
1: نعم.
0: لترين ثلاثة بالنهار، ويكون المياه، يعني بالبلدان العربية عندنا كتير ينابيع، يعني ننتبه على ينابيع لأنه فيها كتير كالسيوم يعني.
1: نعم.
0: ثانيا الانتباه إلى الأجبان اللي لونها أصفر، أجبان اللون أصفر، عدم الإكثار منها، عدم الإكثار من المشروبات الغازية، عدم الإكثار من اللحومات الحمراء واللحومات النية، أوكي، ولحمة الخروف يعني الغنم، ويعني قد ما كانت اللحمة بيضة قد ما كانت أحسن، والانتباه من الشوكولا، الشوكولا الأسود ممكن يعمل حصف الكلاوي، والانتباه من الخضرة، الخضار الخضرة، يعني أكثر شيء لونه أخضر هن مثل عنا السلق، الملوخية، الهندبي، كتير هودي فيهم كلس، يعني الانتباه وعدم الإكثار من هالأطعمة.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور ألان خلف، سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. شكرا لك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية. أتمنى لك الصحة المستدامة، ولكل مستمعين لك ريتا ولك سلافة أيضا. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: إنها 4 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
2: في صباح مونتي كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية ورياضية،
1: نرافقكم في تقديم الفقرات هذه خلال الساعة الأولى من الفترة التخليل
2: وآدم جبيرة.
1: صباح الخير.
2: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم عادل مدني وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
1: في عناوين هذه النشرة، الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، ووزير الدفاع الأمريكي يقول إن طهران تدفع الآن ثمن خيارها السيء. إيران تغلق مضيق هرمز بعد مرور سفينة في مسار وصفته بغير المصرح به. فيها أيضا وفد عسكري أمريكي يجري اجتماعات في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. وفي نهاية النشرة نتوقف عند نتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. في تطورات تعقد من جهود إنقاذ المفاوضات بين واشنطن وطهران، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران في عقاب هجوم إيراني على سفينة حاويات في مضيق هرمز. هذا في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني أنه أغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بعد استهدافه للسفينة بإطلاق نار تحذيري خلال عبورها لما وصفه بمسار غير مصرح به. التفاصيل معك شيرين ناصر.
3: آدم، نبدأ مما أفاد به الإعلام الرسمي الإيراني منذ قليل عن أنباء بهدوء الوضع حاليا في بندر عباس وسيركواجاسك، وذلك عقب ضربات جديدة وثالثة شنتها القيادة المركزية الأمريكية ضد إيران بعد استهداف الحرس الثوري لسفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها لمضيق هرمز. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد أكد أن إيران اتخذت خيارا سيئا بإطلاقها النار على السفينة في هرمز، وها هي الآن تدفع الثمن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن واشنطن شنت ضربات ضد إيران استهدفت رادارات المراقبة ومنشآت تخزين وإطلاق للصواريخ والمسيرات. أمن وسائل الإعلام الإيرانية فقد أفادت أيضا بسماع سلسلة انفجارات في مناطق عدة جنوب وجنوب شرق البلاد. ردا على هذه الضربات، أعلن الحرس الثوري والإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وقال إن السفينة التي استهدفها مرت في مسار غير مصرح وعرضت الأمن البحري للخطر عبر إيقاف أنظمتها، محذرا بدوره من رد قاس واستهداف ما وصفها بقواعد جديدة للعدو في المنطقة. أكسس كانت نقلت عن مسؤول أمريكي أشار إلى أن السفينة المستهدفة عبرت المسار الجنوبي أي المياه الإقليمية العمانية وليس المسار الشمالي أي المياه الإقليمية الإيرانية.
1: شيرين، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية شرقي سلطنة عمان. قبل ذلك بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر البحري الحيوي هذا. وفي رسالة نشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية إرنا، شدد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن الثأر لدماء والده كما قال حاصل لا محالة. أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين 2 في جنوب لبنان. المزيد في تقرير نيكولا نصيف من بيروت.
4: استعاد رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال جوزيف كلايرفيلد عن زيارته بيروت بإفادة وفد عسكري أمريكي أجرى بعد ظهر أمس محادثات في قيادة الجيش اللبناني في اليرزي تناولت نتائج اجتماعات الجنرال الأمريكي في إسرائيل قبل زيارته المقررة لبيروت. ناقش الوفد العسكري الأمريكي مع نظرائه اللبنانيين آلية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبدء تنفيذها عشية استحقاقين مهمين في روما لدى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي 21 تموز موعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن واجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في اجتماع الضباط الأمريكيين واللبنانيين نوخش خيار المنطقتين المطروحتين على أنهما تجريبيتان للجيش اللبناني شمال النهر الليطاني في زوتر الشرقية غير المحتلة وزوتر الغربية المحتلة جزئيا، وفي بلدات جنوب نهر الليطاني هي فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي، هاتان المنطقتان التجريبيتان للوصول فيهما ليس فقط لنشر الجيش اللبناني بل تجريد حزب الله من سلاحه فيهما شرط أساسي لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. إن أولى نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وسط ذلك استمر التصعيد المحدود في جنوب لبنان حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا ينقلون أسلحة داخل المنطقة التي يصفها بالصفراء. في المقابل توقع مصدر عسكري إسرائيلي بأن يستغرق الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين أسابيع رغم الحديث الأمريكي عن إمكان أن يتم الأمر في خلال أيام، معتبرا أن الجيش اللبناني لم يستكمل بعد جاهزيته للانتشار وهي نقطة يتوقع أن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات المقبلة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت 4 أشخاص يشتبه بتعرضهم لسيارة كانت تقل صحفيين أجانب في الضفة الغربية المحتلة في حادثة وصفتها شبكة CNN الأمريكية بأنها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فريقها. دعا وزير الداخلية السوري إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وفق الخطط المعتمدة ورفع مستوى التنسيق، وذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات السورية. يأتي هذا الاجتماع في ظل تكثيف السلطات لجهودها الأمنية ضد تنظيم الدولة الإسلامية حيث أعلنت عن تفكيك عدة خلايا تابعة له. أحلام الطاهر.
5: تستمر الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية مع استنفار شمل غالبية المناطق غداة الانفجارين المزدوجين اللذين وقعا الثلاثاء الماضي في قلب دمشق، وذلك بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للعاصمة السورية. وبدأت الحملة بعمليات أمنية متزامنة شملت مناطق واسعة في محيط العاصمة، كانت أكبرها في حي الورور على سفح جبل قاسيون حيث جرى تطويق الحي خلال العملية التي استمرت لساعات. وأفاد بيان للداخلية بأن سلسلة العمليات الأمنية أسفرت عن تفكيك خلايا عدة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الجنوبية وإلقاء القبض على عدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل من بينهم القيادي البارز فراس الداغر. وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد النشاط الأمني للتنظيم خلال الأشهر الأخيرة رغم خسارته مناطق سيطرته في سوريا، إذ بات يعتمد بصورة متزايدة على الخلايا النائمة والعمليات الخاطفة التي تستهدف القوات الأمنية والعسكرية.
1: أعلن الدفاع المدني السوري هذا الصباح أن طفلين على الأقل توفيا بعد أن اصطدمت عبارة تقل أكثر من 35 شخصا بجسر في مدينة دير الزور بشرق البلاد. تظاهر في العراق مئات المواطنين في كبرى مدن محافظة واسط بشرق البلاد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد. حازم حماد.
6: خرج 100 سكان إلى الشوارع مطالبين بزيادة ساعات التغذية قبل أن تتحول التظاهرات إلى مواجهات مباشرة رشق خلالها محتجون قوات الأمن بالحجارة، فردت الأخيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات. مصادر صحية محلية أكدت إصابة أكثر من 50 شرطيا بجروح طفيفة، فيما قدرت إصابات المحتجين بالعشرات، مشيرة إلى أن كثيرين تجنبوا التوجه إلى المستشفيات خشية الاعتقال. وتأتي هذه التطورات في بلد يعاني منذ سنوات من بنية تحتية متهالكة، حيث لا يحصل ملايين العراقيين إلا على ساعات محددة من الكهرباء يوميا، فيما يعتمد الميسورون على المولدات الخاصة. وعلى الرغم من أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، فإنه لا يزال يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته الكهربائية، ما يجعل أزمة الطاقة محورا دائما للسخط الشعبي.
1: أفاد مسؤولون بأن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة العشرات الآخرين، في حين تنتظر كييف إمدادات ذخيرة دفاع جوي بعد أن قوض النقص فيها قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. أعلنت الشرطة في تورونتو الكندية أنها أطلقت عملية للبحث عن مسلح طليق قتل شخصين وأصاب 5 آخرين في منطقة تسهر بالمتاجر والمطاعم. صادق النواب في فرنسا هنا على مشروع قانون يمدد المراقبة القانونية بالفيديو لرصد السلوكيات المشبوهة في الأماكن العامة. ريتا خوري.
7: الرقابة الأمنية في فرنسا آخذة في التوسع، فقد صادق النواب على مشروع قانون ريبوست الذي يمدد تجربة المراقبة بالفيديو حتى عام 2030. هذا النظام الذي استخدم خلال أولمبياد باريس يعتمد على تحليل ذكي للصور لرصد السلوكيات المشبوهة كحشود مفاجئة أو أجسام متروكة من دون استخدام تقنيات التعرف على الوجه. المشروع يوسع نطاق الرقابة ليشمل أماكن عامة حساسة كالمتاحف، مع إضافة تجربة جديدة تتيح استخدام هذه التقنية في المتاجر لمكافحة السرقات حتى عام 2027. كما تضمن النص تعزيزات تقنية إضافية لقوات الأمن تشمل تسهيل استخدام الطائرات المسيرة في حالات الطوارئ، وتوسيع صلاحيات قراءة لوحات السيارات وتخزين بياناتها لعام كامل. وبينما يبرر الوزير هذه الإجراءات كمساعدة تقنية لمنع الأعمال الإرهابية، تواجه هذه الخطوات انتقادات حادة من قوى اليسار التي تحذر من مراقبة عامة تهدد الحريات الفردية.
1: أعلنت فرنسا عن حالة تأهب قصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل إغلاق باكرا. هذا واندلعت حرائق غابات واسعة في كل إذن من فرنسا وإسبانيا، أتت على الآلاف من الهكتارات بسبب الحرارة. أحلام الطهر.
5: تتصاعد المخاوف في أوروبا من تداعيات موجة الحر المصاحبة للرياح القوية وانتشار الغطاء النباتي الجاف، ومع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق في فرنسا، شهدت حرائق الغابات بداية موسم وصف بأنه استثنائي من حيث الشدة بحسب إدارة الأمن المدني التي دقت ناقوس الخطر بعد اندلاع 8000 حريق لا يزال بعضها مستمرا حتى الآن. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوغون يونيز توقيف 32 شخصا للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق منذ بداية الصيف. وفي جنوب إسبانيا كذلك لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق سريع الانتشار اجتاح الميرية في إقليم الأندلس، وحوصر العديد منهم داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار من ألسنة اللهب التي التهمت حتى الآن 6600 هكتار من الأراضي. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على منع الحريق من الانتشار باتجاه المدن الساحلية الأكثر كثافة سكانية.
1: في الرياضة، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف نهائي المونديال لكرة القدم بعد تفوقه على فوزه على منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف. حمل توقيع الإنجليزي اللاعب ريال مدريد جود بيلينغهام. إنجلترا الآن تنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين والسويد وسويسرا التي تجري في هذه الأثناء. زملاء ميسي يتقدمون بهدف دون رد تم تسجيله من ركنة ركنية من ضربة ركنية في الشوط الأول، والمباراة الآن مستمرة في شوطها الثاني عند الدقيقة 52، والمنتخب الأرجنتيني إذن يتقدم دائما. إذن هذه هي مباراة الثانية التي الأخيرة ضمن ربع نهائي البطولة، وسنعرف من سيكمل المربع الذهبي بعد أن ضربت فرنسا وإسبانيا لهما موعدا في المباراة الأولى ضمن نصف النهائي. وفي ويمبلدون التنس توجت التشيكية ليندا نوسكوفا بباكرة ألقابها في بطولات الجراند سلام بعد تغلبها على مواطنتها كارولينا مخوفة في نهائي دراماتيكي. إذن لدى السيدات ونهائي الرجال يقام اليوم، المباراة ستجمع بين الإيطالي يانيك سينر والألماني ألكسندر زفيريف. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة وكان فيها. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وطهران تغلق مضيق هرمز بعد مرور سفينة في مسار وصفته بغير المصرح به. وفد عسكري أمريكي يجري اجتماعات في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية بجنوب هذا البلد.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: كيف هو الطقس في الخليج والشرق الأوسط؟
2: مشمس بشكل عام، الحرارة مرتفعة. نبدأ من أبوظبي، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 37 درجة. مدينة الكويت مشمس، الحرارة 42 درجة. في الدوحة الطقس مشمس أيضا، الحرارة 46 درجة. الرياض مشمس جزئيا، الحرارة 41. المنامة مشمس، الحرارة 35 درجة. مسقط مشمس أيضا، الحرارة 38 درجة. أما في بيروت الطقس مشمس بشكل عام، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 29 درجة. عمان مشمس بالإجمال، حرارة 31. دمشق مشمس بالإجمال، حرارة 38 درجة. أخيرا بغداد مشمس، الحرارة 46 درجة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن هشام الحمد.
2: موضوعه خيارات ترامب الإيرانية أحلاها مر.
8: يتحدث الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين دائما عن الخلافات بين أجنحة النظام في طهران، ويضعون اللوم على قيادة الحرس الثوري المسؤولة عن مهاجمة السفن التي لا ترضخ لشروط إيران لعبور المضيق. ولكن المواقف العلنية للمفاوضين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري وغيرهم من صناع القرار في الجمهورية الإسلامية تبين أنهم متحدون في الإصرار على استمرار السيطرة والإدارة الإيرانية للملاحة عبر المضيق.

0: المحلية، وهي تستفيد غالبا من تحالفات موضوعية مع قوى سياسية محلية، وهي ظاهرة تشبه كثيرا تغلغل الحزب الشيوعي الفرنسي في نسيج البلديات والأحياء الشعبية في خمسينيات القرن الماضي. وحرص برنار روجيه في هذه الدراسة منذ البداية على التمييز الصريح والواضح بين الإسلام كديانة وممارسة للشعائر وثقافة، والإسلام بوصفه إيديولوجيا ذات بعد سياسي. وهو يؤكد أنه وطلابه يتناولون الإسلام الإيديولوجي بالتحديد، أي الإسلام الإسلاموي الذي يعتبر بأن قواعد الدين هي مقدسة وأعلى من قواعد الجمهورية، وبأن الدين هو محرك السياسة ومنبعها. لنستمع إلى برنار روجيه يتحدث عن أهم الجماعات التي تسيطر على أحياء الضواحي.
1: في هذه المناطق في ضواحي المدن الفرنسية لاحظنا وجود خمس قوى سائدة، هناك الإخوان المسلمون، وهناك تنظيم مصري يتمثل مشروعه في الوصول إلى الحكم عبر إيديولوجية الإسلام السياسي. هذا التنظيم شابته تحولات كثيرة، وهو لا يستخدم العنف ويدعو للعمل السياسي، وهو تنظيم له ممثلوه في فرنسا منذ عقود، وهو يشجع أعضاءه وأنصاره على خوض الحياة السياسية والتغلغل في نسيج الجمعية والمنظمات المدنية. وهناك الحركة السلفية التي تدعو إلى قراءة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والأخذ بنهج وعمل النبي محمد وصحابته والتابعين باعتباره يمثل نهج الإسلام. وهذه الحركة تعارض كل ما تعتبره أشياء غريبة عن روح الإسلام وتعاليمه والتمسك بما نقل عن السلف. وهناك حركة التبليغ والدعوة التي بدأت نشاطها في فرنسا في أوائل الستينيات من القرن العشرين، ونمت بوتيرة سريعة خلال السبعينيات والثمانينيات، وهي تستهدف الشباب الذي كان يعاني من عدم الاستقرار وفقدان الهوية، وهو ما أدى إلى انغماسه في الشراب واقترافه الجرائم البسيطة. وتقترح الحركة على هؤلاء الشباب إعادة تنظيم حياتهم. وأخيرا هناك الجهاديون المتطرفون الذين يتبنون خطاب التنظيمات الجهادية الإرهابية مثل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، ويؤمنون بالعنف والاستهداف الدموي لمن يعتبرونهم أعداء الإسلام والكفار. وهؤلاء برز نجمهم منذ حرب أفغانستان ضد الوجود السوفيتي وحرب البوسنة، وتقوى وجودهم في الضواحي الفرنسية بعد حرب العراق ثم النزاع في سوريا.
0: في إحدى فصول الكتاب يخلص الباحث إلى أن هذه الجماعات تنشط في مختلف المرافق الحيوية في مدن وأحياء الضواحي التي تعاني من الفقر والتهميش، وترتفع فيها نسبة البطالة والإجرام، وهي حاضرة في المساجد وفضاءات الترفيه والمؤسسات الرياضية ومراكز إيواء المهاجرين. وتشير الدراسة إلى أن هذه الشبكات نجحت في ترسيخ فكرة أن الدولة الفرنسية هي مناهضة للدين الإسلامي، وأن العلمانية هي إيديولوجيا لمحاربة الإسلام والمسلمين. وهذا ما جعل شرائح كبيرة من سكان الضواحي المسلمين يعيشون في قطيعة تامة مع القيم الفرنسية، ويمتنعون عن الاختلاط بالفرنسيين إلا في حدود معينة. للإشارة، فبرنار روجيه له إنتاج أكاديمي غزير في مجال تخصصه، ومن كتبه الأخرى ما هي السلفية والجهاد في الحياة اليومية والأمة في حالة تشظي. وكل كتاب وأنتم بخير.
2: مستمعين، أسواق الفلاحين في فلسطين عمل جماعي وتمسك بالأرض. شروق أسعد مراسلتنا في مدينة رام الله تواجدت وعدت لنا بهذا الربورتاج.
3: في حديقة مركز خليل السكاكين الثقافي في رام الله حضر الفلاحون والفلاحات يسوقون لما جادت به أرضهم أو حكورتهم الصغيرة.
4: أهلا وسهلا، أنا اسمي ميساء الخطيب، صاحبة حكورة الفرح بكفر نعمة، نزرع فيها الخضار البيئية الصحية الطبيعية 100%، نسوقها للأصحاب، وكمان عنا اكتفاء ذاتي بالبيت. أكتر إشي عدونا بيكرهه بالفلسطيني انتمائه للأرض وحبه للأرض، لهيك مصرة وبإصرار أتمسك بكل ذرة تراب بهاي الأرض.
3: بسطة ميساء تحت شجرة تين كبيرة في سلات القش، البندورة، الكوسة، الفلفل، البطاطا، المشمش، البرقوق، ورق العنب وغيرها.
4: كتير مهم ناكل من اللي بنزرعه، هذا بيعني صمود مقاومة إلى أبعد مدى.
3: تغريد جاءت من قريتها بيتلو وسط

0: الحواجز العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. أنشأت تعاونية تضم عدداً من نساء القرية شكلت لهن هذه التعاونية متنفساً اقتصادياً.
1: اسم المنتج تبعنا بوكجتنا، يعني شطة، رب البندورة، البندورة مجففة، اللبنة، منطقة بيت اللعنة ومنطقة وادي الزركة، وهو سلة غذائية. فإحنا بنحاول أن نجيب المنتجات الزراعية الموجودة ونصنعها. في كثير عائلات بعد الأحداث مش فقدوا دخلهم، وصارت الست كثير لها دور في إدخال دخل جديد وساعد أسرتها. تعرف إنه إحنا منطقة بيتلو تبقى في حصار من سنة الحرب، سكر علينا البوابة بشكل نهائي، ولما نتنقل بنتنقل من طريق ترابي.
0: وفيما انشغل البعض بتبادل الأحاديث وسط رائحة خبز الطابون الطيب التي ملأت المكان، حدثني المزارع سعد داغر عن أهمية إضافية لهذه الأسواق والعمل الجماعي في الأرض.
2: له بعد اجتماعي وبعد وطني. البعد الاجتماعي هو عزز العمل الجماعي، ليس فقط في السوق وإنما في الأرض. يعني هدفنا أنه نعيد العمل الفلاحي الأصيل من خلال التعاون والعمل الجماعي في الأرض مع بعض. المستوطنين والمستعمرين بهاجموا الفلاحين بشكل جماعي، والفلاح موجود كفرد في الأرض. إذا عاد العمل الزراعي كعمل جماعي والفلاحين والمزارعين يشتغلوا مع بعض في الأراضي بشكل مشترك، بيكون على الأقل بدل فلاح واحد في أرضه يهاجموه مجموعة من المستوطنين، بيكون في مجموعة فلاحين على الأقل ممكن يقدروا يدافع عن حالهم عن بعض. فهذا يعني كمان بعد مهم جدا في الظرف اللي احنا بنعيشه.
0: قد تبدو هذه المبادرات صغيرة لكن أثرها كبير. وسط عنوان رئيسي هو التمسك بالأرض والصمود. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: وننهي فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية مستمعينا مع مدونة اليوم، هي من القاهرة، معك غادة عبد العال.
4: سنة 1969 اندلعت حرب حقيقية بين السلفادور وهندوراس. صحيح أن أسبابها كانت سياسية واقتصادية وحدودية متراكمة من سنين، لكن الشرارة اللي ولعتها كانت مباراة كرة قدم، وعشان كده التاريخ سماها حرب كرة القدم. مباراة مدتها 90 دقيقة كشفت احتقان عمره سنين، وخلت العالم كله يفهم أن الكورة أوقات كتير ما بتبقاش مجرد كورة. وده اللي بيخليني كل ما اسمع حد يقول يا جماعة ده مجرد ماتش كورة، بطلوا تفاهة وما تكبروش الموضوع، أبتسم. لأن الحقيقة أن الكورة عمرها ما كانت مجرد كورة، هي على أبسط التقديرات مراية، ساعات بتعكس أحسن ما في الشعوب وساعات بتطلع أسوأ ما فيها، لكنها في كل الأحوال بتكشف حاجات كانت مستخبية. اللي حصل بعد فوز المنتخب المصري على أستراليا في كاس العالم الحالي مثلا كان مثال على كده. المباراة نفسها كانت ممتعة والتأهل كان مستحق والفرحة كانت طبيعية، لكن اللي شد انتباه الجميع ما كانش بس اللي حصل في الملعب، لكن اللي حصل براه. فجأة لقينا الفيديوهات نزلة ترف من دول عربية مختلفة بتحتفل شعوبها مع المصريين، من المغرب والجزائر والعراق والأردن والخليج وسوريا واليمن، وحتى فلسطين الجريحة المبتلاة. تهاني وأعلام مصر وصيحات هستيرية وقفزات في الهواء، كمية محبة صادقة يمكن أكبر بكتير من اللي بعض المصريين كانوا متوقعين. وده لأننا بقينا عايشين في زمن السوشيال ميديا، والزمن ده عنده قدرة غريبة على إقناعك إن العالم كله بيكرهك. 50 حساب مجهول بيكتبوا شتايم فتفتكر ان شعب كامل بيحقد عليك، فيديو مستفز ينتشر فتتخيل ان ملايين الناس بيفكروا بنفس الطريقة، بينما الحقيقة ان اللي بيكتب على الانترنت غالبا هو الاعلى صوتا مش الاكتر عددا. الناس الطبيعية مشغولة بحياتها، بتشتغل وبتربي عيالها وبتجري ورا لقمة العيش، اما اللي بيقضي يومه كله في خناقة الكترونية فهو غالبا اقلية، لكنها اقلية صوتها عالي. ولما بيجي حدث كبير يجمع الناس زي بطولة كاس العالم أو مباراة مصيرية، بنكتشف الصورة الحقيقية، وهي أن الشعوب العربية رغم كل الخلافات السياسية والإعلامية لسه عندها مساحة كبيرة للمودة، وأن المواطن العادي في أي بلد عربي ممكن يفرح لفوز آخرين بشكل تلقائي وبسيط ومحبب ومن غير حسابات كتير. وكل ده كان مفاجئ لناس كتير، لأننا بقينا بنبني تصوراتنا عن الشعوب من خلال الترند، والترند بطبيعته مش بيمثل الأغلبية. الترند بيكافئ الاستفزاز لأن الاستفزاز بيجيب تفاعل، أما المحبة فهي هادئة وغالبا مش بتعمل ملايين المشاهدات. عشان كده ممكن تفضل أسبوع كامل مقتنع أن دولة عربية معينة كلها ضد المصريين، ثم تيجي مباراة واحدة فتلاقي مئات الفيديوهات منهم بتقول يا مصر بتعمليها إزاي. احنا محتاجين نفتكر دايما ان الشعوب اكبر من التعليقات واوسع من الهاشتاجات واطيب بكتير من الصورة اللي بتصدرها حسابات مجهولة عايشة على صناعة الفتن. علشان كده لما حد يقول ان انتصار منتخب في مباراة امر تافه هقوله لا، النتيجة نفسها ممكن تكون مجرد رقم، لكن اللي بيظهر بعدها احيانا اهم بكتير من الجون اللي دخل، وبيخلينا نسأل باستمتاع وعلى وشنا ابتسامة واسعة، يا كورة بتعمليها ازاي؟ غادة عبد العليم.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. مركز الأمن البحري في عمان يعلن إنقاذ 23 من أفراد طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. غدا تتجدد الضربات الأمريكية على إيران. ردت إيران باستهداف الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن والإعلان عن إغلاق مضيق هرمز. إسرائيل تمهل نفسها أسابيع للانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، حيث ناقش وفد عسكري أمريكي في بيروت الإشراف على تنفيذ اتفاق الإطاري قبل جولة مفاوضات جديدة في روما. قطر تنعي أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الرئيس الأمريكي وإسرائيل أول المعزين بوفاة أحد صخور السياسة الخارجية الأمريكية السناتور الجمهوري لينزي غراهام. إلى اللقاء.

0: ترانش بدي احطها مثلا مع الترويقه مع البيض او مع الخبزه او شيء اوكي، بس انه اكل كل يوم حبه افوكا او حبتين افوكا، واحده الصبح واحده بالليل، لا بصير عم بعمل عكس ما هدفي هو. اما بالنسبه ل
1: دبس الرمان، نعم،
0: هلا نحن اللبنانيين عنا مشكلة منعير عن النظر، يعني منضل نسكب لجات السلطة يصير مغمور بدبس،
1: نعم صح،
0: هو مثل زيت الزيتون وتيصير نعم. يجبل نعم. بس هيدا خطأ، we don't eyeball it، يعني لازم يكون في مجر من ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبار بجات السلطة كله سوا، ايه ما بيضر، بس إذا ضليت فضل تنخلط كله سوا لا ببلش يصير يضر، لأن نعم. كل شيء زاد عن حد ناقص.
1: شكرا. من العراق هذا السؤال، اعتبره مهم، يا ترى ما هي فترة الاستراحة التي تنصح بها دكتورة عجاء لإراحة الكبد والكلى من تناول الفيتامينات؟ كم هي المدة وبعدها نستطيع معاودة أخذ الفيتامينات والمكملات؟
0: حلو السؤال، كثير حلو السؤال، نعم. لأنه ليتلي كل العالم بتبلش تاخذ فيتامينز حتى من دون ما يكون في نقص،
1: نعم،
0: في فيتامينز إذا أخذتوها ومش ناقصة عندكم بتسمم، تراكمها بيؤدي إلى تسمم بالجسم، يعني مش لازم أصلا نكون عم ناخد مالتي فيتامينز من دون استشارة الطبيب وبدون الفحوصات المعينة. يعني فترة الراحة لازم تكون هو الدكتور بيقرر، ليش؟ لأنه بتكون عاملة فحوصات بيفرجينا في نقص بفيتامين معين، بناخده على مدة معينة وبنرجع بنعمل فحص بعد 3 أو 6 شهور. مشان هيك نحن بنشتغل مثلا بالشخص سلطان بن زايد بمالتي ديسيبليناري ابروتش او تعدد التخصصات بفوتوا مع بعضهم، ليه؟ بشوف انه مثلا في مدام عم تاخذ مالتي فيتامينز الى وقت بس من دون ما تعمل الفحوصات، بحولها للطبيب بيطلب لها الفحوصات، في شيء ناقص بنوصف لهن، ما في شيء ناقص ما في لزوم حتى على فيتامينز ما بدها اياها، خصوصي اذا الاكل منيح.
1: نعم شكرا. نواصل معك وسؤال بعيد عن الموضوع، وصلنا من سوريا، هل بالإمكان التبرع بالدم إذا كان الشخص مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي أبو صفار قبل 20 سنة من التبرع؟ وشكرا.
0: صراحة هذا سؤال جدا ميديكال، بس يعني بفتكر حتى لما يتبرع بالدم هو بيتم فحصه لهذا الدم، يعني نعم. مش راح ينعطى لمريض تاني من قبل، يعني قبل ما يفحصوا،
1: نعم، قبل التعرف على جودة الدم.
0: مزبوط.
1: شكرا. وسؤال وصلنا من العراق، مساء الخير، تحياتي لكم، سؤالي للدكتورة ناتاشا، ما هي أسباب ارتفاع أنزيمات الكبد خاصة إذا كان الشخص غير مدخن ولا يشرب الكحول؟ وشكرا.
0: أوكي. وإذا كمان يكون هذا الشخص عم يجرب يعمل نمط غذائي صحي ولايف ستايل يكون أوكي، أوقات بتصير لأنه وراثي، الوراثي هي كمان out of control تبعنا، يعني unfortunately في عالم بيكونوا منتبهين وبيكونوا عندهم مركزين على أكلهم واللايف ستايل أوكي، بس تيجي لعنا مثلا أنه عندي كوليسترول أنا وعندي ارتفاع بأنزيمات الكبد وما بعرف ليه، وعن جد بالفعل بيكون عم يعمل المستحيل، بيكون هذا وراثي، وآخر شيء بيروح عند الدكتور أو بيصيروا عند الدكتور، الدكتور بيحطه على دواء لأنه ما عم يتحسن بهذه اللايف ستايل implementation، لأنه هذا بيكون منزل عليه، يعني بيكون عنصر وراثي إجمالا بيكون.
1: نعم شكرا. آخر سؤال نأخذه بشكل سريع نرد عليه، تحياتي لكما، يا ترى هل يمكن إيقاف تقدم الإصابة بتليف الكبد؟ وشكرا.
0: نعم أنا رح أستفيد من هذا السؤال تأذكر الأدوية اللي عم يوصفوها الدكاترة للسمنة ولا زيادة الوزن ولا التليف ولا هاي الأشياء، مثلا هلا عم نسمع كثير عن السيماغلوتايد او التيرزيباتيد، نعم. يعني الانجكشنز، نعم. او كلهم ايه بيفيدوا، يعني بيفيدوا بس اكيد باي بريسكريبشن، يعني الدكتور يكون وصفه، نعم. ويكون عندنا مرحله معينه من تراكم هالدهون على الكبد،
1: نعم.
0: ويكون عندنا انه اذا عملنا التغذيه اللي بتناسب ما بتكفي لوحده، هون بنلجأ لهيدي الاشياء اللي بتساعدنا تنزل الوزن ونحد من التطور من الالتهاب إلى التليف والتشمع.
1: نعم، إذن من الممكن إذا كانت الحالة متطورة أن نطلب من الطبيب أن يصف

0: هذه الأدوية.
1: هو صارت براكتس عندهم هلا أنه بيوصفوها، لأنه عم بيشوفوا حتى على الألتراساوند كيف بيكون الكبد وكيف بيصير من بعد استعمالها، بس ما بتجي من دون التغذية. مثل ما قلت احنا، مثل ما بنشتغل بشخص سلطان بن زايد، هو بنحول لبعض نتأكد أنه لازم هالمريض ينحط على دواء أو لا. يعني بيكون إجا لعندي وقال لي شو عمل تغذويا، ولقينا أنه على كذا مرحلة ما مشي حاله، أكيد بدنا نساعده بشيء، وأكيد بدنا نحد من التطور من تكاثر أو تراكم هذه الدهون، فمنساعده بهذه الأدوية.
0: شكرا جزيلا لك دكتورة ناتاشا عشاقة، كانت المساهمة الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية. أتمنى أن لا تكون الأخيرة وأن نستضيفك في حلقات مقبلة من الصحة المستدامة. أذكر بأنك اختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة. تحية كبيرة لك مجددا، أشكرك مجددا، أشكر كل مستمعين، أشكر ريتا وسلافة. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية. مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: هي 4:00 في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناز.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، وكبير المفاوضين الإيرانيين يطالب واشنطن الالتزام بتعهداتها إذا أرادت عبور النفط من المضيق. تزامنا مع إجراء وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادات الجيش اللبناني، لبنان يؤكد مشاركته في جولة المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما في 15 و16 من هذا الشهر. والرئيس السوري أحمد الشرع يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري الجديد، ويدعو إلى ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. فيما يبدو أنه تضارب في الأنباء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، على الرغم من استمرار الولايات المتحدة وإيران في تبادل الهجمات، فيما كان الحرس الثوري الإيراني قد قال في وقت سابق إن مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر كرد على الهجمات الأمريكية التي استهدف بعض سواحل إيران. إيران، وعلى لسان كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف، قالت إن على واشنطن الالتزام بتعهداتها إذا ما أرادت عبور النفط من المضيق والذي كان يمر عبره نحو خمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويعد التحكم فيه محورا رئيسيا في المفاوضات بين واشنطن وطهران. ومن طهران يوافينا مراسلنا علي الباشا بالمزيد من التفاصيل.
2: كبير المفاوضين الإيرانيين ألقى باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن زمن الالتزام بالتعهدات من قبل إيران بشكل أحادي الجانب قد انتهى، وطلب محمد باقر قاليباف واشنطن بالالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم إذا أرادت عبور النفط من مضيق هرمز. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد أن إغلاق المضيق ناتج عن المخاطر التي تسببت بها التدخلات الأمريكية في الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي على خلاف مذكرة التفاهم، وأكد أن المضيق لن يفتح قبل توقف في واشنطن عن التدخل في مضيق هرمز بشكل كامل. وأعلن العميد أكرامينيا أن طهران حدثت بنك أهدافها وطورت من قدراتها العسكرية، ما سيمكنها من توجيه ضربات موجعة للعدو على حد وصفه في حال استهداف أراضيها. اشتباكاتهم، ورغم أنها ما تزال محدودة، إلا أنها تشي بعدم نجاح الجهود الدبلوماسية التي بذلت يوم أمس من خلال استضافة طهران وفدا قطريا وزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إلى سلطنة عمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى لبنان، حيث يجري وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان. في غضون ذلك، أكد لبنان على مشاركته في جولة المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما في 15 و16 من هذا الشهر، والتي جرت فيما قبل في واشنطن من أجل بحث آليات الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بيد أن المحلل السياسي أحمد كامل يرى أن الولايات المتحدة غير قادرة على إجبار نتنياهو على الانسحاب من لبنان، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى استمرار إطلاق النار. ووصف كامل الوضع بأنه صراع مفتوح في ظل غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية لوقف التصعيد. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
3: زيارة الوفد الأمريكي إلى لبنان تأتي في إطار إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. أمريكا غير قادرة على إجبار نتنياهو على الانسحاب من لبنان، وغير قادرة على إيجاد جهة تنزع سلاح حزب الله غير إسرائيل، والحصيلة استمرار الصراع واستمرار القصف. ما يحصل في لبنان يشبه كثيراً ما يحصل في إيران، صراع مفتوح لا أحد من طرفيه قادر على حسمه، وبالتالي يستمر أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة. ما نراه في لبنان وما نراه في إيران سيستمر وبنفس الصورة.
1: المحلل السياسي أحمد كامل. انطلقت في سوريا اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري الجديد بحضور الرئيس أحمد الشرع، الذي ألقى كلمة دعا فيها إلى ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون. تشهد فرنسا واحدة من أشد موجات الحر في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إعلان أعلى درجات التأهب في عشرات المقاطعات. وفي إسبانيا أعلن مسؤولون إسبان اليوم السيطرة على حريق غابات هائل في إقليم الأندلس بجنوب البلاد، أودى بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

0: مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بكم في برنامج هوا الايام. تحيه ليك مازن خليل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه وشاهي ناز, وتحيه ايضا لكل اصدقائنا اصدقاء هوا الايام, كل مستمعي مونتي كارلو الدوليه اللي بيسمعونا عبر انترنت. النهاردة في برنامج هوا الأيام مفاجأة جميلة جدا, الاستديوهات نورت بحضور مصمم أزياء شاطر قوي, وأكيد هنسمع عنه أكتر وأكتر وأكتر. أهلا وسهلا بحضرتك سعيد الكوبيسي في برنامج هوا الأيام في باريس في فرنسا.
1: ثانك يو, أهلا وسهلا فيك وثانك يو على الاستضافة الحلوة وهالاستديو الرائع وهالاستقبال اللي عن جد
0: لسه ما شفناش حاجة, لسه ما عملناش حاجة. بنحيي طبعا علي جفال. علي طبعا هو صحفي متخصص بالموضة واللايف ستايل, سعداء جدا كل مرة بيجيلنا بهدية, بس المرة دي الهدية تقيلة وسمينة جدا. أهلا وسهلا بيك أستاذ سعيد, هتكلمنا عن آخر مجموعة أطلقتها المرة دي في أسبوع الموضة في باريس, حدث كتير مهم, ألوان جميلة رجعتنا للزمن الجميل. هنحكي الحدوتة بعد شوية, وزي ما انتوا عارفين كل يوم خميس في فقرة هوى النساء مع آمنة والها كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هتكلمنا عن موضوع كتير مهم, علاقتنا بزوجة الأب. ليه المجتمع قاسي مع زوجة الأب؟ السؤال مطروح. كل ده في هوى الأيام, وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوى الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات, وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: بق بالحرية أمل ماهر في مونتي كارلو الدولية وبرنامج هوا الأيام. يلا بينا دلوقتي على الموضة. الموضة والفاشن ويك في باريس، أزياء رفيعة، أسبوع الموضة من 6 ل 9 يوليو، ولكن المرة دي النسخة دي كانت منورة بوجود مصمم أزياء لبناني، وإحنا فخورين بك كتير. سعيد كوبيسي، أهلا وسهلا بك في هوا الأيام، أهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا فيك، thank you على الاستضافة again، وشكرا كتير على على حكيك الحلو.
0: لسه مولناش حاجة،
1: بالفعل عن جد من أول ما وصلنا وحضرتك عن جد بتطير العقل
0: يعني. لسه هنقول، لأن ده يعني حضرتك شغلك اللي بيتكلم من نفسه. الحقيقة المجموعة جميلة جدا رائعة، سميتها passage privé، ممر خاص، وهو كأن الواحد سافر معاك عبر الزمن، ووصلنا في بداية القرن، والزمن الجميل اللي كلنا يمكن شفناه في المجلات، في الصور، في الأفلام القديمة، القصات الراقية، الأناقة، المرأة السوفيستيكية اللي أخدت وقت على تحضير القطع، اللي هي اختيار القطع، تطريز، قصات، ألوان، قصة، أسطورة. احكي لي شوية، جايب الحاجات دي منين؟ أنا شفت لك انترفيو من زمان، من الطفولة، مش كده؟
1: نعم
0: احكي لي.
1: هالكولكشن كانت موضوعة باساج بريفي، بتمثل رحلة كل امرأة بحياتها، وبالنسبة لأن الأمرأة بس تيجي تعمل كوتشير دراس عنا، بتمرق بإكسبيرينس خلال 3 أشهر، بنتعرف عليها أكتر وأكتر كل مرة. هذا الشيء بنعتبره أز رحلة نحن وياها، بتشكل شخصيتها لنعرف شخصيتها بالضبط، ولنترجم هذا الشيء بالكوليكسيون أو بالفستان اللي عم نعمل لها.
0: حسيت أنه من المجموعة دي صالحتنا بالأوت كوتور، صلحتنا مع الموضة، صلحتنا مع الأجواء الجميلة دي، بعدنا من الفاست فاشن، وكأن في تحليل كمان للزمن اللي احنا عايشين فيه. السرعة بدأنا يعني نبطئها شوية، نتساءل عنها، تساؤلات عن فلسفة زمننا وإحنا إزاي عايشين فيه. في عمق كتير من خلال أعمالك، أنا شفت أنك بتعمل أشياء كتير قوي، في ريدي توير، في فساتين فرح، في كمان أزياء رفيعة. إزاي قادر تثبت بصمتك، ومن خلال تصاميمك نعرف أنه القطعة دي سعيد قبيسي؟
1: بالنسبة لإلي كل ديزاينر إلا ما يكون عنده تاتش خاصة فيه، ممكن تشوفيها بفساتينه أو بمجموعاته، بس الفرق قدي في يعرف هيدا الشيء، وقدي في يسمع على الكلاينت يكتشف بالفعل ليش جاي عند سعيد قبيسي وشو بتحب بتصاميمه. خاصة بالنسبة لإلي الفت هي شيء أساسي طبعا، اللي بيبرز جمال جسم الأمرأة، وبنفس الوقت بيكمل هيدا الشيء بالتطريز، بالقماش، بالديزاينات، وأكيد الترند اللي موجود اليوم بيكون حسب الموضة، لأنه شغلنا كله موضة. بيترجم بإن كان كولكشن لكوتور ولا لريدي توير أو لأي شيء تاني بنعمله.
0: بس بعرفت تبني جسور ما بين الماضي والحاضر، ما بين الموضة يمكن الأيام، الزمن الجميل زي ما كنت بقول، القديم والحديث. الخامات تقيلة، الخامات رفيعة، هنا كمان إزاي بتشتغل اختيارك للخامة والقصات؟ ياريت تكلمنا شوية عن كواليس عملك، لأنك بتقول أنه بتعرف قصة المرأة اللي بتجيلك.
1: نعم. بالنسبة لألي كوتور هو شيء منه عادي، هو شيء بده وقت، بده حرفية، بده تقنية. كل شغلة من نقيها بالكولكشن بتاخد وقتها باعتناء، مش مثل الفاست فاشن. اليوم فاست فاشن عم نترجمه بالكولكشن ريدي تو وير، عم بكون أسرع، مور براكتيكال، تقدر تختاره يمكن أونلاين تشتريه أو من أي بوتيك من عنا. بس بالكوتور هو مع تطور العالم، مع التكنولوجي اللي عم نشوفها، مع زمن الاي اي وكل هول اللي نحنا كمان بنستعملهم، ولكن هيدا الشيء ما بيأثر نهائيا على تقنية وحرفية الشغل بالكوتور. فبالنسبة لإلي القطعة لازم تاخد وقتها، التنقية القماش والأكسسوريز والإمبرودري هو شيء أساسي، وبالنهاية كله بيترجم لحسب شخصية الأمرأة أو اللي عم تلبس هذا الفستان.
0: في تقنية عالية، في دقة، ويمكن عملك منذ البداية الدقة دي موجودة فيه، في رزانة كمان، في شغل وتفكير عميق. نقلت كل ده، رؤيتك للموضة نقلتها في الكوليكشن دي وفي عملك. إنك تيجي وتعرض هنا في باريس، امبارح كنت متواجد واستقبلت الناس، عايز أعرف ردود فعل الناس، وإزاي فكرت كمان إنك تعرض، وليه مش ديفيلي على طول، وكأن هنا كمان أنت حبيت تاخد وقتك عشان تتعرف على الناس وتحكي القصة.
1: الشيء بيسعدني إنه نجاح المصمم أكيد بيتكلل بآخر شيء الفيدباك اللي بيسمعه من الناس، فقد ما كان شاغل على المجموعة قد ما أخد وقت فيها، بالنهاية الناس هي اللي بتحكم قدي حبت وقدي قدر يوصل هيدي المسج والإيموشنز لهيدي العالم. الفيدباك كان كتير حلو مبارح، العالم من قلبها كانت عم بتقول قدي المجموعة حلوة، والحلو انه بعد 3 مرات صرنا عارضين بباريس، الكل عم بيقول انه لازم نشوفك بالدفيلي الموسم اللي جاي. هذا لإلي، بالنسبة لإلي مش اي حدا، يعني مش أنا اللي بقول لازم أعمل ديفيلي، بحب إنه أسمع من العالم هني عم بيقولوا هيدا الشيء، هذا اللي بيعطيني دافع أكتر، وبقول أنا نعم نحن اليوم جاهزين إنه نعمل فاشن شو يكون على مستوى حلو، وبالنهاية الناس اللي بتحكم إنه هيدا القطع فعلا كوتير دراسيز، هيدا القطع فعلا لازم تكون مجموعة موجودة بأسبوع الموضة، وهالديزاينر هو جاي يزيد شيء على هالفاشن، مش جاي مثله مثل أي حدا تاني.
0: مش قادر ترفض لهم الطلب دلوقتي، لأن الكل بيطلب. الحقيقة ما بنشوف تصاميمك الواحد بيبقى عايز يتعرف عليك أكتر. أنا من مدة علي بيكلمني عنك، بس الحقيقة عملك يعني بيتكلم عنك، وحبيت أسلوبك كمان مع قصة الوقت والتفاصيل والأعمال التقليدية اليدوية دي، التطريز، اختيارك للخامات، للألوان كمان، ممكن نتكلم شوية عن الألوان، ألوان رومانسية شعرية، الروز، الأوف وايت، الأخضر، البال، البرونز، الأزرق كمان، يعني ألوان هادية وقوية في نفس الوقت.
1: أنا مع اختيار الألوان اللي هي شوي كمان تايمليس، اللي هي أمتى ما شفت المجموعة بتحسي بعدها لطيفة للعين، ودايما بتشوفيها بتحبيها. شوي توجه الدار مش للأشياء اللي كتير قوية كألوان وصارخة، ولكن للألوان الدافية للعين اللي فعلا ممكن تشوفيها بعد 10 سنين ضلك تحسي أنه أنا حابة هيدا الستايل وحابة هيدا اللون. فهيدا شيء أساسي لأننا بنشتغل عليه، جزء من البراند، وكمان بتشوفيه بكل الكولكشنز موجود
0: دائم في الوقت. ومن شوية كنت بقول إنه هي واخدنا أنت في سفرية، في رحلة عبر الزمن. كل مرأة بتلاقي مكانها معاك، كل مرأة بتحب نفسها وبتفرض حضورها وشخصيتها. موضة تحترم جسد المرأة، لأن أي مرأة إن كانت نحيفة أو مليانة شوية ممكن تلاقي فستان أو قطعة تميز جمالها. هنا كمان حسيت أنه اشتغلت على الموضوع ده، الفكرة دي مهمة بالنسبة لك.
1: بالنسبة لي مثل ما قلت لك، ما يكون بس الجسم الامرأة، هو بالفعل شخصيتها اللي حتبين، وبالتالي لما تلبس فستان من عنا ويكون هالقد ليق لها وتشوف حالها طلتها حلوة، حتحس بهالإيموشنز إنه أنا عم بنتقل من مرحلة لمرحلة، قادر أوصل أنا بالفعل شو كان بدي بهالإيفنت اللي أنا عم بحضر فيه. أنا ما بهم جسمي كيف، ما بهم أي شيء من وين، بهم هي لما تلبس هالقطعة بالفعل شو عم بتوصل للناس لما عم بتشوفها وتقلها هيدا الشيء رائع عليكي، مش معقول ما شفناكي بهالطلي من قبل.
0: سعيد، أنت إنسان بسيط جداً وجد جدا، بس مش قابضها جد، بتراقب كل التفاصيل، والتفاصيل موجودة كتير بأعمالك. امتى وازاي بدأ مشوارك وبصمتك في عالم الموضة؟ انا عارفة منذ الطفولة كنت بتراقب already.
1: صحيح.
0: بس احكي لي القصة.
1: القصة حلوة، بلشت بشيء أساسي وعيت عليه اللي هو الوالدة. الوالدة كانت خياطة، بتعرفي الجيل القديم كان كل الأمهات جزء من أنه يعملوا شيء بالبيت كانوا يخيطوا.
0: أكيد.
1: فمن من الناس اللي وعيت على والدتي أنه هي بتخيط، على صوت المكنة، على صوت الورق والشغل والقماش، لعمر معين اللي هو بعد 15 سنة والدي كان عنده بوتيكات، كنت اتواجد عنده أوقات بالفاكيشن، وكنت شوف واستحلي ونقي أوقات للناس لما تيجي تشوف قوم بلا انتباه، قوم امسك قطعة واعطيهم إياها أنه ممكن هيدا يضيق عليك. فمن هون بلش إذا بدك حس أنه في عندي حلم، في عندي شيء قادر شوفه، وبلشت الرحلة من هونيك.
0: أنت كتير بسيط، مش شوقف خالص، يعني بتعملش صوت كتير، بتراقب كتير، وفي مجال الواحد لازم يحكي عن نفسه كتير. إزاي عرفت تتعايش؟ بتبص العالي ليه؟
1: بقى الكل بيقول لي إنه كيف قادر تكون عندك كذا شخصية مجموعة بهالهدوء، يعني من ميلي لازم تكون شوي مجنون لتكون مبدع، وهذا شيء موجود كديزاينر. من ميلة تانية لازم تكون شوي واعي لأنه عم بتدير بالنهاية براند، منه سهل كمان، نحن إكيب كبير موجودين بعدة بلدان. ومن ناحية تانية كمان أنه تقدر تكون هالقد هادي وتتقبل أي شيء ممكن يصير معك، وتبني هالبراند سنة بعد سنة بطريقة مريحة وبطريقة سليمة. فما بعرف، هذا التالنت عندي، ربي هيك خلقني. موجود عندي، قدر احتوي العالم شوي، قدر اسمع أكتر، حل المواضيع، فكر شو الصح اللي لازم ينعمل. وبالنهاية متمسكين بمبادئ تربينا عليها، ونحن كلبنانية كمان موجودة
0: إيه
1: عنا مبادئ أنه الصح لازم يصير، الغلط مش لازم يكون موجود، حافظ على العيلة كشركة وكموظفين وكتيم، هذا شيء أساسي بالنسبة لنا، وهذا الشيء اللي عم بيساعدنا نكبر سنة بعد سنة. وخاصة كمان مع الكلاينتس، أنه نحن ما بيعنينا كعلامة تجارية بس كتجارة، لا، نحن بالنسبة لنا هي علاقة مع الكلاينتس سنة بعد سنة عم بتزيد، ومش الفساتين والمجموعة بس اللي بتجيبهم، هن هالرحلة اللي نحن وياهم فيها. نرجع على باساج بريفي، هيدا الرحلة اللي الكلاينت بتعيشها معنا، دايما بتقول أنا مرتاحة أنه أرجع عند سعيدة بيسي.
0: رحلة، تجربة، أسرة بتكبر، قيم بتتكلم عنها، المسؤولية، احترام الآخر، احترام كمان الأسرة دي اللي بتكبر، ورؤية، احترام للوقت كمان اللي بتقضوه على كل قطعة، احترام للعمل، الخياطة نفسها زي ما حضرتك ذكرت كمان، الولدة، القطعة لازم تاخد وقتها، القطعة بتعيش، بتتفبرك، بتتعمل، بتترسم، يعني هي كمان عندها رحلة خاصة معينة، وكل ما الرحلة دي تكون طويلة، وكل ما كمان القطعة تكون ثمينة وبتحكي قصة مهمة وعميقة.
1: كل فستان وكل قطعة بنعملها، خاصة كفستان زفاف، بياخد وقت، بياخد عدة تجارب، بتحس انه نحن عم نعطي وقت لشي،
0: في روح،
1: في روح، في كل التيم عم بحطوا شي منهم بهيدا الفستان، منه بس مجرد فستان ولا بس، بالعكس هو فعلا لما العالم بتشوفه بتقول هذا الفستان متعوب عليه، هذا الفستان عاطي جمال لهذا الشخص اللي عم بيلبسه، وبالتالي هذا الشيء اللي بعوضنا عن تعبنا واللي بنفرح فيه. دايما بعد كل كوليكسيون بنجتمع وبنعمل تقييم للكولكشن، وعلى أساسها وي سيليبريت، يعني أكيد
0: بتكون صارم
1: بالشغل، أكيد كتير صارم، ولكن بتفهم أنه ما في شيء بيرفكت إلا ما يمرق يمكن أشياء هفوات، المهم أنه ما يكون شيء بأثر على الكولكشن أو على البراند بشكل أساسي. يعني
0: طموحك تغير من وقت ما بدأت؟ فاكر لو رجعت بالزمن كده تشوف نفسك وانت لسه بتحلم بالمسيرة دي، كنت متخيل انه هتيجي تعرض هنا في باريس، انك حتى منذ البداية انت وصلت في الامارات، بقى عندك جمهور كبير قوي هناك وزباين من ضمن الأسرة الكبيرة دي، كنت حاسس وعارف كده، وهو ده كان طموحك ولا اللي حصل تفوق حتى عن الحلم؟
1: لا، كان طموحي من أول يوم، يعني كنت من أول يوم بشوف حالي هيك، حتى اللي بيعرفني قريب كتير كان بيعرف من أول أتوليه كنا فيه يمكن 6-7 أشخاص، كنت حاطط صور باريس كان كل شيء بحاوتني يعني كل التيم بيعرفوا هيدا الشيء من داي وان انه شوف نحن حدا انترناشنال, نحن حنوصل شيء بالفاشن لازم نزيد شيء لهيدا العالم مش بس نكون عدد ومرق. ويقولوا لي انه حلمك هالقد كبير شايفه باتوليه صغير متواضع, بقول لهم ايه انا هون شايف حالنا بمحل كتير اكبر من هيدا الشيء, واليوم اليوم يعني يوم بعد يوم هيدا الشيء عم بيتحقق الحمد لله.
0: ايه هي اهم حاجة تحب الناس تقولها عنك وعن تصميمك وعن بصمتك؟
1: بحب اترك بصمي كديزاينر, اترك بصمي العالم تتذكرها وتقول انه فعلا اجى هالديزاينر وعمل شيء مختلف عن الكل, وتضل موجودة لكمان تتوارث لبعدين. يعني نقدر كمان نعلم الأجيال القادمة يقدروا ياخدوا هيدا التالنت, يقدروا يطوروها ويشتغلوا عليها, وكمان هن يطلع مبدعين من هيدا الدار نكون نحن جزء أساسي فيه.
0: أنت عارف طبعا أنه عالم الموضة بتعيش مطبات كتير قوي تحولت تغيرت حتى بعد كوفيد, كل واحد بيحاول يسيب بصمته. أنت إزاي قادر تتعايش مع التغيرات دي؟ إيه الحاجات اللي أنت حابب تأسسها تغيرها تفرضها كمان, وإيه الحاجات اللي بتفضل أنك تتجنبها؟
1: أنا من الناس اللي بتقبل التطور وكتير حدا بيأمن فيه, بعتبر التطور ما لازم نحنا نوقف بوجه, لازم نكون جزء منه ونتقبل ونعرف كيف نسخره لأنه بالشغل. فما بعتبر في مرحلة لازم نوقف بوجه, بالعكس ونستعمله ونطوره بعد مع أكتر بشغلنا, وبالتالي هيدا بينعكس على كل شيء عم نعمله حتى مش بس كفاشن. بالنسبة لي لازم يتوصل مسج بغادي توير, كمان نفس الشيء باللايف ستايل لبعدين إذا بدين عمل فيرنتشر أو بدين عمل بيرفيوم أو ينعمل أي شيء يكون موجود مش بس على نطاق تياب ولكن على نطاق لايف ستايل.
0: الهوت كوتور ما بتعيشش, لأن الأزياء الرفيعة بنشوفها على الريد كاربت أو عند الأميرات والملوك, ولكن كل يوم ما بتعيش هي الأكسسوارات الريدي توير. الاستراتيجية بتاعتك بتشتغل على النظام ده؟
1: صح, من داي وان احنا بنشتغل على هذا النظام. كنت أقول شيء أنه لو بدي أعمل فستان واحد كوتور مستعد أعمله لأنه لازم هيدا الشيء ضلوا موجود, ولكن نحنا بتعرفي عالم الكوتير واسع قد ما حكى فيه. اليوم الموجودين كبرانتس بالفاشن ما يعدوا كتار ليقدموا كوتير, بعده شيء راكي ومتميز, فما بعتبر أنه في كومبيتيشن بالموضوع. كل دار أزياء عندها روحة وعندها أسلوبة بهيدا الشيء وعندها الكلاينتس اللي بيحبوها كمان. بس ما في شك أنه ما بيوقف بس بالكوتير, لازم يترجم بغير لاينز, لازم يكون موجود ريدي تو وير, ولازم موجود كمان داي وير مش بس كإيفنينج وير, يكون موجود شيء أكسسبل للناس اللي بتحب هيدا البراند وبدها تلبسه كل يوم حتى بالأكسسوريز أو بأي شيء تاني. بالنسبة لإلي لا, ما لازم يوقف هون, لازم يكون مجموعة كبيرة من عدة لاينز موجودة بمتناول الناس.
0: في الكولكشن في كتير أشياء حول يعني رسائل حول الحرية, حول الهوية, حول الوقت. أنت الهوية بتتعامل معها بأي طريقة؟ الحرية, حاسس نفسك حر في صناعة الموضة, كوكب صناعة الموضة؟
1: أكتر شيء بحس حالي حر هو بكولكشن الكوتور, لأنه منه شيء مبني على شيء كوميرشل, هو أكتر تركيز عليه أنه هو تحفة فنية عم تعمله, مش شرط العالم تلبسها ولكن العالم فيها تقول هيدي تحفة فنية فينا نجل عند هالديزاينر لنعمل عنده شيء خاص. بالبارت التاني اللي هو ready to wear لا, لازم يكون مدروس, لازم يكون كتير سهل انه ينطلب وانه ينباع, وخاصة بعصرنا هلأ الناس ما بقى كتير تروح يمكن على البوتيك او تيجي على شورومز لتقيس, بتحب كمان انه تطلب اونلاين, يكون سهل لها انه تحصل على هيدا الشيء ويكون الفت كمان عليها ظابط وسهل, منه complicated, ما لازم يقطع بكتير مراحل لليوم هي تكون عندها ايفنت معزومة عليه وتلبس من هالدار.
0: انت لبست مشاهير ونجوم كبار قوي في العالم, بس يعني مش من النوع الشو أوف واللي مش أول حاجة يعني بتظهرها وكأن ده شيء طبيعي لديزاينر زيك. إزاي بتتعامل مع الأضواء، أضواء الشهرة؟
1: بالنسبة لنا أكيد مع احترامنا للكل هن أساسي أنه نكون عم نلبس ستارز بالعالم، بس نحن بالنسبة لي الستار هي ماي كلاينت، هي اللي أكتر حدا بفكر فيها وبفكر كمان شو لازم تتميز فيه كل موسم. فالجمع بين الاثنين هو أساسي، لازم نكون عم نلبس ستارز طبعا ويكونوا موجودين، ويكون سيلكتف كمان بالتنقية مين حيكون لابس وبأي ايفنت.
0: عايز أسألك بالزبط. في ناس ممكن يعني يمكن ما ترضاش تلبسهم،
1: يمكن نحن مش من اللي كتير من لبس، ولكن كتير سيلكتف بالناس اللي بتلبس من عنا مع احترامنا للكل، وبنفس الوقت لأنه موجود عنا لاين ريدي تو وير في أي حدا كمان يلبس منه.
0: أنت ديزاينر والنهاردة لابس كلك أسود، احكي لي امضاء.
1: اللي بيعرفني بيعرف دايما انه انا دايما بلبس اسود، بعتبر انه كون نيوترل، ما البس الوان ولا البس ستايل،
0: كون هالقد نيوترل. بس تقول انت كمان لابس اسود صحيح. بس انت بتحب الالوان والوانك حلوه.
1: انا بترجمها بالكولكشنز اكثر شيء، مش بستايلي انا، وبلاقي لي شوي الوقت كمان كتير مهم بعتبره. سو كمان كل يوم تو سيلكت شو بدي البس وفكر فيه بالنسبة لي مضيعة وقت.
0: لا بس ده بيوديني للأزياء الرجال أيضا يعني. صح. عندك مش بس نساء، فكرت نادر أنه ما ده يحصل، فكرت بالرجال، أنت بتلبس كمان رجال.
1: صحيح، صرنا ثلاث مجموعات عم نعمل بالكوتير رجالي، وإجمالا بيكونوا أشياء سبيشل، مش أشياء لكل يوم، لبيج إيفنتس لستارز أو لهيك. سو ما بعتبر انه لازم نروح بريدي تو وير للمان، لا نكون اكثر فوكست بالكوتشر لاشياء غريبه وحلو بالكولكشن يكون في موجود الاثنين.
0: هذه
1: كانت
0: من
1: نصيحه من علي اساسا.
0: صحيح،
1: وكانت بمحلها.
0: واو شاطر، شطور قوي علي ده.
1: نعم.
0: خليك معايا دائما. بقول لك إيه، انت بتلبس من ازياءك؟
1: لا بعد.
0: بجد نصيحه. تعرف الراجل مصمم الأزياء اللي
1: لازم
0: اسمه
1: نلبس
0: سعيد كوبيسي، روح شوف ونقي لك قطعة من عنده.
1: خلاص.
0: وألوان بتحبها، تحب الألوان بتاعته، في برضو أسود.
1: حبيت اللاين المان،
0: حبيتها كتير. أنا حبيت كل قطعة الحقيقة في المجموعة دي. وفعلا كان علي معاه حق، وكنت فعلا لازم اكتشف سعيد كوبيسي، وقد ايه انا سعيده انه قدرنا نعمل البرنامج ده، الانترفيو دي لايف. بس زي ما قلت لك دي مش محسوبه، لان المره الجايه لازم اجي اشوف الديفيلي ان شاء الله وتيجي تكلمنا عنه
1: ان شاء الله. وعد. اكيد وعد.
0: خلي بالك الناس سمع
1: طبعا.
0: حلو قوي، ميرسي جدا ليك والمزيد من النجاح.
1: ميرسي على وقتك.
0: ميرسي.

0: وائل كفوري في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولي، وإحنا مكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام وهنروح لهوا النساء. هوا النساء في هوا الأيام ودايما مع أمنة والها كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة أمنة هتكلمينا عن نظرة المجتمع على زوجة الأب، موضوع عميق كبير واسع. أهلا وسهلا بيكي، شنحوالك أمنة؟
1: لبس يعيشك، شنحوالك سميرة من تونس؟
0: تمام. حاسين بشمس تونس، بس هنا كمان في شمس وحر قوي. إيه الأخبار؟
1: حر. الحمد لله. يعيشك الحمد لله.
0: ليه فكرتي في الموضوع ده؟ واضح انه في عيادتك ناس كتير بيجوا يستشيروكي، يمكن اولاد بيكلموكي عن زوجة الوالد، او هي نفسها ممكن تيجي علشان مش عارفة تتعامل كويس مع الأسرة ومع الاولاد ومع المجتمع.
1: صح سميرة، الاثنين، لأنه جوني حالات أنه زوجة الأب يعني المرأة تقول لي يعني تحس لي نفسها متهمة، يعني اتهام مسبق. الناس أو المجتمع كي تجي تقول لي يا إما ما يغذروا ليش بالأفعال، ما ينظروا ليش بالأفعال، نحسهم يحكموا عليا، نحس فما حكم على زوجة الأب أنها لازم تكون قاسية. ممكن قاتلي أنا كي نحط حدود يعني للأبناء يقولوا لي أنت قاسية، أو إذا كان نقترب منهم يقولوا أنت تتصنع، فتعبت من نظرة المجتمع. والأولاد أيضا ممكن مش قابلين فكرة زوجة الأب، فبالتالي نحسوهم يرضوا حتى أي محاولة من زوجة الأب، بسبب يعني ممكن الأفكار المسبقة على أنه ممكن زوجة الأب هي قاسية في نظرهم بالنسبة لهم، مهما كانت هي إنسانة ياسر مميزة وياسر طيبة، وإنسانة يعني طاقتها إيجابية وأفعالها إيجابية. فالاثنين مع بعضهم يحسوا معناته ما هميش مرتاحين، وخاصة في أول العلاقة يعني على الأول يحسوا بعدم راحة. فحبيت نحكي على الموضوع هذايا، وممكن نترقله يعني مش كما جزتوا يعني ممكن الدراما، لأنه احنا في الدراما نحسوا انه زوجة الأب يعني نحبوا ديما نعملوا حاجات تثير الجدل، فبالتالي نخليه ديما زوجة الأب كشذيرة او قاسية، وهذا ليس صحيح. هناك حاجات استثنائية وقصص استثنائية، ولكن ما تبرزش يعني في الدراما العربية او في الدراما، لأنه تو سامبلومون ما تثيرش الجدل، نحبوا ديما حاجات تثير الجدل.
0: صحيح، ودايما الأشياء والصورة النمطية هي اللي بتكون سائدة. طيب بس أمنا، أنت كوتش متخصصة بالعلاقات الإنسانية، وأكيد العلاقات الإنسانية دي بتعيش مطبات كتيرة قوي، يعني الأم نفسها مع أولادها ساعات بتبقى صعب عليها أنها تسيطر وتربي، والعلاقة بتبقى برضو فيها مطبات دايما، وكأن طبيعي قوي أنه ما زوجة الأب تيجي تأتي في عيلة جديدة لازم يكون في مشاكل. إزاي نبتدي يعني الفكرة دي بطريقة سليمة؟ هي نفسها تهيئ نفسها بأي طريقة لو دخلة أسرة جديدة فيها أولاد، وأكيد كمان في فروق ما بين الفترات والأعمار الأطفال، فكلمين عن التحضير، هي تحضر نفسها إزاي في البداية، وإزاي كمان دور الزوج نفسه يحضر أسرته أولاده بأي طريقة.
1: صح، وحتى أنا نقول سميرة بالإضافة دور الأم إذا كان عايشة سادة لازم سادة تهيئ أبنائها، لأنه أنا نشوف أنه الأم كي تهيئ أبنائها حاجة بها برشا، إذا هي معناتها ليست متوفية معناتها والكل، فمن الأفضل أنها تحاول تساعد أبنائها على تقبل الواقع. هو مشكلة أنه الأبناء أو ما يتقبلوش الواقع، فلازم الأم توضح أنه زوجة والدكم واحترامها ما يعنيش أنه مش تشوفوني أنا أقل حب. عرفت؟
0: حلو قوي. هل لازم يعني بالضرورة مدام الرجل يتجوز امرأة أخرى لازم يكون في بالفعل تنافس، ولا لازم نهدي الموضوع ده؟ مش شرط يعني.
1: لا مش شرط، وهذه هي المشكلة، لأنه أحيانا نقع في فخ تنافس، تولي الأم البيولوجية تتنافس هي والأم، هي وزوجة الأب، فبالتالي يقع فما تنافس، وهذا خطأ كبير يقوموا به، ممكن حتى الأب يقوم بخطأ كبير، بخطأ كبير أنه ينحاز مثلا لزوجته اللي هي مش الأم البيولوجية. فبالتالي أنا نقول أنه أول حاجة وأول خطوات أنه إذا كان الأم عايشة لازم الأم هي أول حاجة توضح لأبنائها الواقع، تكون أم ناضجة، والأب هو ثاني خطوة أنه هو يكون حجر، معناتها هو الأساس في العلاقة. إذا كان ما يهيأش زيادة أبنائه للزواج الجديد، وما هوش ما يضعش قوانين واضحة ولا حدود واضحة للجميع، كسسوا لزوجة كسسوا لزوجته أو للأبناء، فلنا ينجموا يدخلوا في صراع كبير، عرفت؟ ولازم حتى الأم، يعني حتى زوجة الأب كيفاش تهيئ نفسها في أنها تحاول تشوف أنها ما هيش باش تعوض الأم، ما هيش باش تأخذ مكان الأم، ما تقارنش الأبناء ببعضهم، ما تتدخلش في كل صغيرة وكبيرة، ما تنتظرش الحب الغير مشروط من الأبناء، لازمها وقت، لازمها صبر، لازمها حوار، لازمها ثقة في نفسها كبيرة برشا، لازمها استمرارية باش تكسب ثقة الأبناء، صدق، معناتها صدق، وإنها تحاول إنها تبني ثقة مع الوقت تو تلقى نتيجة، يعني مش بالضرورة معناتها إن هي ممكن يصير لها إحباط، يعني يجوني حتى يقول لي أنا صار لي إحباط يعني من الأول، لقيتهم حتى معناتها يرفضوا أي محاولة مني، معناتها تجيب لهم هدية يكسروا الهدية، فيصير لها إحباط، فأنا نقول لها ما يصيرش، معناتها حاول معناتها الصبر هذيك لازم منه باش وتحاول تكون مستمرة، لأنه إذا كان صار لها إحباط من الأول فما عادش تنجم حتى تكمل، يعني تولي فما برشا صراع، ويولي الزوج عبارة حكم ما بين الاثنين، وهذا ماهوش صحي الحقيقة.
0: صحيح، بس إما بتتكلمي عن كل واحد يعني يلعب دوره، أو إنه هي ما تاخدش مكانة الأم، بحس إنه قولي لي لو أنا غلطانة إنه في المجتمعات الأوروبية الموضوع ده واضح، انه هي مش هتيجي تاخد مكان الام، وبتقول للاولاد انا مش والدتكم، انا بس زوجة والدكم. ليه دايما عندنا في خليط في الثقافة العربية؟ هل كرم زائد؟ هل يعني المجتمع مستني منها ان هي تلعب دور الام كمان؟ يعني مين اللي بيتخطى الحدود؟
1: الحقيقة سميرة، علاش انت كي قلتها كيف في المجتمعات الأوروبية؟ صحيح كلامك، لأنه نشوفه في المجتمعات يعني العربية الموضوع هذا أكثر يثير الجدل. أنا اليوم كان نسأل أي شخص نقول له نقول له معناتها شنية الصورة الذهنية اللي عندك مغروسة على زوجة الأب، طول مش يفكر بطريقة أنه زوجة الأب قاسية، زوجة القب شريرة، فهذي علاش؟ هذي يرجع للطفولة متاعنا، يرجع للمعتقدات اللي ورثناهم، يرجع للدراما اللي ديما نشوفوها تثير الجدل على الموضوع هذي، في أنه زوجة الأب شريرة، في أنه مفهمناش نجاح في العلاقة. فهذيك علاش المجتمع عنده توقعات سلبية أغلب الوقت، لأنه زاد المخ متاعنا ينحاز أيضا للتفكير السلبي أكثر من التفكير الإيجابي، فهذيك علاش نلقاو المجتمع منحاز أكثر لفكرة أنه قاسية الأم، وأيضا نشوفوا الحدود، احنا عندنا مشكل زادة سميرة في حط في في في أنه نحط حدود، أيضا أنه باش نحط حدود يروها الناس حاجة يعني قلة أدب أو قلة تربية، فهذيك علاش أنا نشوف المشكل في حطنا الحدود. مثلا في المجتمعات الأوروبية ما عندهم حتى مشكل، ممكن سيغاغ معناتها سينادر، أنه نلقاوهم عندهم مشكل في أنهم يحطوا حدود، فنلقاو زوجة الأب تجم تحط حدود، تقدر تحط حدود، لكن في المجتمعات العربية نشوفوا عاملة ضغط على روحها، عاملة ضغط على نفسها، فبالتالي تحب تكون عندها صورة مثالية قدام الناس، فهذيك علاش نلقاها تسعى إنها تقارن نفسها، نلقاها تقارن نفسها بالأم البيولوجية، وتحب تكون يعني ممكن هي أحسن ويشكروها الناس، فهذي يعود
0: دخلة مسابقة بقى.
1: داخلة مسابقة صحيح.
0: من شوية قلتي أمنى حاجة حباكي تكلمين عنها، بتقولي المجتمع ونظرة المجتمع وضغط المجتمع، وكأن المجتمع ده يعني حاجة خارجية، ما احنا ضمن المجتمع ده واحنا اللي بنأسسه. إزاي ممكن نضع المجتمع يعني يكون في مساحة بيننا وبين المجتمع، ونشوف إن إحنا بالفعل بنلعب دور فعال في المجتمع ده، وإنه ما فيش حاجة اسمها مجتمع، في حاجة اسمها أفراد، أو الأفراد دول لازم يغيروا نظرتهم.
1: صح سميرة، كلامك صحيح. فهذا يرجع للتوعية ويرجع للوعي، لأنه إذا اليوم نحط أنا فيلم مثلا أو مسلسل يقول أنه زوجة الأب يعني علاقتهم تكون صحية، علاقة يعني بيس متوازنة، فأحنا نتأثروا، يعني نتأثروا حتى بالسوشيال ميديا. أحنا نشوفوا ساعات في السوشيال ميديا زوجة الأب ضربت مثلا أبناء الأب والكل، فهذوما الحاجات يتغرسوا في اللاوعي متاعنا. لذلك علاش لازمنا أحنا نقوموا بالوعي ونقوموا بالتوعية وننظروا للأشياء بطريقة مختلفة. لذلك علاش أنا ننصح أنه يكون فما وعي كبير، أنه ما نحطوه، أنه نقوله أنه فما استثناء، مش كل زوجة أب قاسية، بالعكس راهو ظالمة، بالعكس راهو فما بالحق. ونشوفهم حتى أنا مثلا في العائلة متاعي، يعني نشوف فما زوجة أب بالحق مثالية، ومعناتها هي فماش إنسان مثالي، لكن

0: مسك بالأرض والصمود، شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: وأخيرا النشرة العلمية هي دائما معك إلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وتتضمن من عناوين: مؤشرات الوعي الذاتي لدى آلات الذكاء الاصطناعي موجودة كما يزعم عالم النفس المعرفي وعالم الحاسوب البريطاني الكندي جوفري إيفرست هينتون. ظاهرة النينيو المناخية الحالية ستكون قوتها غير مسبوقة منذ أكثر من 3 عقود. رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن الذي شارك في آخر رحلة حول القمر سيغادر وكالة الفضاء الكندية بعد 2 شهر. عندما سئل عما إذا كان قد رأى علامات على الوعي أو التفكير المستقل لدى آلات الذكاء الاصطناعي، لم ينفي الأمر عالم النفس المعرفي وعالم الحاسوب البريطاني الكندي جوفري إيفرست هينتون، الذي أفاد بأنه ينبغي التوقف عن اعتبار الوعي البشري أمراً مميزاً يستحيل على الآلات الوصول إليه. أحد الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 جوفري إيفرست هينتون أشار إلى أن روبوتات الدردشة قد تكون واعية مثل البشر، لكن فهم معظم الناس للوعي خاطئ تماما. من وجهة النظر العلمية أوضح هينتون أن مفهوم الوعي لا ينشأ بالضرورة من جسد مادي، بل يمكن النظر إلى الوعي باعتباره مركز التحكم في العقل. ولذلك يصر هينتون على القول بأنه لا يوجد سحر في عقلنا البشري لا تمتلكه الآلة أيضا. الجدير بالذكر هو أن عالم الحاسوب جوفري إيفرست هينتون كان قد شارك في ابتكار الشبكات العصبية الاصطناعية، أي آلات بولتزمان، للتعلم الآلي غير الخاضع للإشراف. أضاف إلى أن عالم الحاسوب جوفري إيفرست هينتون هو عراب التعلم العميق، لأنه وضع أسس هذه التقنية التي هي الركيزة الأساسية للذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية. ظاهرة النينيو المناخية الحالية ستبلغ مستوى بالغ الشدة وغير مسبوق منذ أكثر من 3 عقود، حسب ما توقع تيم ستوكديل الخبير في هذه الظاهرة لدى المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى. تحدث ظاهرة النينيو الطبيعية مرة كل 2 إلى 7 سنوات، وتستمر ما بين 9 أشهر إلى 12 شهرا، لتؤدي إلى ارتفاع في حرارة المياه السطحية في الجزئين الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي. تتأتى عن ارتفاع حرارة سطح المياه المحيط الهادئ الاستوائي تغيرات عالمية في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار بمعدلات أعلى من المعتاد. فبينما يزداد خطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة في بلدان معينة، تواجه مناطق أخرى من العالم أخطار الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات وغيرها من الظواهر المناخية القاسية المرتبطة بتلك الظاهرة المناخية. وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية سبق أن أعلنت الشهر الماضي أن ظاهرة النينيو بدأت بالفعل، لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توقعت أن تشتد تلك الظاهرة سريعاً بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر. رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن الذي خطف الأضواء لكونه كان عضواً مشاركاً في طاقم مهمة أرتميس الثانية التابعة لوكالة نازا والتي دارت حول القمر من 4 أشهر، سيغادر وكالة الفضاء الكندية اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، سعياً وراء فرص مهنية جديدة على أن يستمر في الخدمة كعنصر احتياط في القوات الجوية الملكية الكندية. في الأول من إبريل الماضي ومن باب التذكير، توغل في الفضاء جيريمي هانسن مع زملائه الأمريكيين ريد وايزمان وكريستينا كوك وفيكتور غلوفر

لمسافة أبعد مما وصل إليه أي إنسان من قبل. من هذه الرحلة القمرية الأولى منذ آخر مهمة لبرنامج أبولو، عاد الرواد الأربعة إلى الأرض مع مئات الجيكابايت من البيانات التي لا تقدر بثمن. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.

وعلى هذه الإيقاعات الجميلة نصل وإياكم إلى ختام فترة مساء مونتي كارلو الدولية. نتوجه بداية لكم أعزائي المستمعين بالشكر الجزيل على حسن الإصغاء والمتابعة لفقرات هذه الفترة التي أعدها الصحفيون في قسم الأخبار، ونتوجه أيضا لهم بالشكر على كل هذه الجهود، وأيضا للونا من على هندسة الصوت رفقتنا طوال ساعة كاملة. ونترككم مع استكمال هذه الأغنية الجميلة قبل تذكير بأبرز عناوين الأخبار، وأنا إيمان الحمود ألقاكم غدا في نفس الموعد.

هي السادسة مساء بالتوقيت الفرنسي، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. ترامب يعلن توجيه ضربة قوية لإيران، والحرس الثوري يوسع من دائرة الأهداف. في تحرك لافت، سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لديها للاحتجاج بعد الهجوم على أراضيها. قطر تعلن بدورها الحداد لأربعة أيام بعيد رحيل أميرها السابق حمد بن خليفة الثاني. الوفد الأمريكي يواصل مباحثاته في لبنان حول آلية الانسحاب الإسرائيلي. واليوم عقدت أولى جلسات مجلس الشعب السوري في العاصمة دمشق. شكرا جزيلا لكم.

أعطني الحقيقة بدلاً من الحب والمال والشهرة. أبدأ هذه الرحلة الخاصة بمهرجان جازابلانكا من الدار البيضاء في المغرب بهذه الكلمات للفيلسوف والشاعر الأمريكي هنري ديفيد ثورو الذي عاش في بداية القرن 19. والحقيقة موجودة في الموسيقى لأنها تحرك أصدق ما في مشاعرنا وأنقى ما في قلوبنا. الموسيقى هي الهدف الأول والأخير لمهرجان الجاز إذن في مدينة كازابلانكا والذي يحمل اسم جازابلانكا. أنقل لكم بعضا من أجوائه اليوم ونبدأ بأغنية للفرقة الكوبية خنتي دي زونا التي أدت حفلا رائعا أمام حشد كبير من المتفرجين. والأغنية التي نستمع إليها تحمل عنوان بايلاندو، أغنية أدت إلى شهرة الفريق بعد أن شارك في أدائها مع الفنان الإسباني إنريكي إغليسياس. وافتتحت هذه الفرقة حفلها في جازابلانكا بهذه الأغنية بايلاندو.

0: بايلاندو وفرقة خنتي دي زونا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية، برنامج مراسي معكم من مهرجان الجاز في الدار البيضاء، مهرجان جازا بلانكا الذي يحتفل هذا العام بدورته 19 والذي يستضيف إلى جانب خنتي دي زونا أسماء كبيرة مثل الفنان البريطاني روبي ويليامز والفنان الأمريكي ميكا وفنانين عالميين ومحليين أمثال عازف الدرومز الأمريكي حميد دريك، معلم الجناوة مجيد بكاس، عازف الترومبت المغربي داود، الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية زين، مغني الراب الجزائري الشاب دانيل. يعني المهرجان متنوع إن كان من ناحية جنسيات الموسيقيين أو من ناحية أنماطهم الموسيقية. نلتقي مع مدير المهرجان مولاي محمد العلمي لنتحدث معه بداية عن المهرجان وعن أهدافه.
1: جازا بلانكا été créé en 2006. C'était une série de concerts au Mégarama.
2: أطلق مهرجان جازا بلانكا عام 2006. في بدايته كان عبارة عن سلسلة من الحفلات الموسيقية أقيمت في ميجاراما، وهي صالة سينما معروفة في المغرب، واستمرت على مدى 9 أيام إن لم تخني الذاكرة. وعندما توليت إدارته عام 2013 كانت الفكرة أن يتحول إلى مهرجان حقيقي نابض بالحياة، يجمع الناس ويشجع على اللقاء والتفاعل والاختلاط. ولم يكن الهدف أن يقتصر المهرجان على موسيقى الجاز فقط، بل أن يمزج بين الأنماط الموسيقية المختلفة. ما زالت هذه الروح نفسها حاضرة في المهرجان اليوم، فالجاز هو الأساس وكل ما يضاف إليه يهدف إلى إثرائه. وإذا نجحنا كل عام في كسب زائر جديد ليصبح من محبي الجاز، فإننا نكون قد حققنا رسالتنا.
1: Et là pour l'enrichir et si chaque année on arrive à convertir un festivalier de plus ben on aura gagné notre mission.
0: طبعا المهرجان يحمل رسالة التلاقي والتواصل، لكن تربطه بكازابلانكا أو الدار البيضاء علاقة يفسرها لنا مولاي محمد العلمي، إذن مدير المهرجان.
1: كازا pour moi c'est un énorme melting pot. كازا est une ville qui accueille les gens de tout le Maroc.
2: بالنسبة لي تعد الدار البيضاء بوتقة حقيقية تنصهر فيها الثقافات، فهي مدينة تستقطب الناس من مختلف أنحاء المغرب، كما أنها العاصمة الاقتصادية للبلاد، وبالتالي المدينة التي توفر أكبر عدد من فرص العمل، ولهذا تشكلت هويتها من تأثيرات متعددة مغربية ودولية في آن واحد، فقد خضعت للحماية الفرنسية واستقر فيها الإسبان، كما تأثرت أيضا بالحضور البرتغالي. كل هذه الروافد تركت بصمتها في المدينة، وحتى الحقبة الاستعمارية خلفت مبان جميلة ما زالت تشكل جزءا من هويتها العمرانية. لذلك يمكن القول إن الدار البيضاء مدينة قائمة على التعدد والانفتاح. صحيح أننا كمغاربة عشنا لسنوات في نوع من الانغلاق على أنفسنا، لكننا اليوم نشهد مرحلة من الانفتاح مجددا، وهذه هي الروح البيضاوية في نظري، مزيج موسيقي غني وتنوع بين الأجيال، ومدينة يعيش فيها أناس قدموا من مختلف أنحاء العالم ومن جميع مناطق المغرب، وهذا بالنسبة إلي هو المعنى الحقيقي للدار البيضاء.
1: Et des gens de partout dans le Maroc, donc ça ressemble dans ma définition à Casablanca.

0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم. استمعنا إلى مقتطف من موسيقى عازف الترومبيت المغربي الأصل داود. طبعا قبل أن نتابع الحديث مع مدير المهرجان مهرجان جازا بلونكا حول أهميته في دعم المواهب الموسيقية الشابة محليا وعالميا. طبعا مهرجان جازا بلونكا يقدم هذا العام دورته 19.
1: On le fait naturellement depuis que j'ai repris. On a.
2: منذ أن توليت إدارة المهرجان أنشأنا منصة مجانية مفتوحة للجمهور هدفها توفير أفضل الظروف الممكنة للمواهب الشابة كي تقدم أعمالها. ومع مرور الوقت تطورت هذه المنصة، لكن هذا ليس كل شيء. فنحن نحرص دائماً على إبراز مختلف الجوانب التي تعكس هوية المهرجان، سواء من خلال موسيقى الجاز أو الموسيقى الحضرية أو غيرها من التأثيرات الموسيقية المتنوعة. ولا نريد أن يقتصر برنامجنا على استضافة الأسماء العالمية الكبيرة، بل نحرص أيضاً على إبراز هويتنا المحلية. لذلك نسعى إلى اكتشاف المواهب المغربية أي أينما كانت، ثم نجمعها مع فنانين من مختلف أنحاء العالم لنصنع هذا التلاقي الفني الذي نراه استثنائيا.
1: de les mélanger au reste du monde et de créer cette fusion qui est géniale.
0: طبعا المهرجان أصبح عامل جذب ليس فقط بالإمكانيات التي يوفرها للإتيان بفنانين عالميين، بل بروح التنظيم العالي والحرص على تطوير المهرجان من ناحية الكفاءات التقنية والفنية.
1: Si on avait proposé il y a quelques années à Scorpions de venir, c'est sûr qu'ils auraient dit non parce qu'on n'avait pas les moyens techniques aussi de les accueillir, on n'avait pas.
2: لو أننا دعونا أعضاء فرقة سكوربيونز قبل بضع سنوات، فمن المؤكد أنهم كانوا سيرفضون، لأننا لم نكن نمتلك آنذاك الإمكانات التقنية اللازمة لاستضافتهم، ولم نكن قادرين على تقديم مستوى الخدمات الذي نوفره اليوم للفنانين، كما أن المدينة نفسها أصبحت عنصر جذب. واليوم بات المغرب عموماً يحظى بجاذبية كبيرة، فمنذ تنظيم كأس الأمم الإفريقية ثم الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 أصبح المغرب وجهة أكثر استقطاباً، وفي الوقت نفسه وصل مهرجان جازا بلانكا نموه. ومجمل هذه العوامل مجتمعة هو ما مكننا اليوم من استقطاب نجوم عالميين. إنها سلسلة من العناصر التي تكاملت تدريجيا حتى أوصلتنا إلى هذا المستوى. لدينا أيضا معايير عالية تجاه جمهور المهرجان أو تجاه الفنانين، فنحن نريد أن نوفر أفضل تجربة ممكنة لكل من يشارك في هذا الحدث، وهذا يمنح الناس قدرا كبيرا من السعادة. فالانطباعات التي نتلقاها من الجمهور مذهلة، بل تفوق كل التوقعات. نحن نوفر للناس مساحة من الحرية، مساحة يستطيعون فيها التعبير عن أنفسهم كما يشاءون، وأن يرتدوا ما يريدون، ويعيشوا التجربة بالطريقة التي تناسبهم. أذكر أن أحد رواد المهرجان كتب لنا العام الماضي رسالة جميلة، قال فيها: لم أعد أريد أن أعيش في كازابلانكا بل في جازابلانكا. وقد انتشرت هذه العبارة على نطاق واسع.
1: L'année dernière, on a eu un très beau message d'un festivalier qui dit: je veux plus vivre à Casablanca, je veux vivre à Jazablanca.

روبي ويليامز وأغنية فيل، واحدة من أجمل أغاني هذا الفنان البريطاني الذي كان من ضمن الفنانين الكبار الذين ميزوا هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. ومن الضيوف أيضا المتخصص بموسيقى الجناوة والمعروف أيضا بانفتاحه على موسيقى الشعوب، الفنان المتعدد والمتنوع مجيد بكاس. التقيت به في حديقة جامعة الدول العربية حيث كان يتحضر لإقامة حفله مع فنانين آخرين. نعود إلى هذا اللقاء معا.

0: مجيد بكاس، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا، شكرا.
0: نحن هنا في الدار البيضاء، أود أن نتحدث قليلا معك عن هذا المهرجان من وجهة نظرك كمعلم جناوة.
1: بالنسبة لي أنا المهرجان وتظاهرة اللي مهمة بزاف لمدينة الدار البيضاء وللمغرب بصفة عامة، لأنه مهرجان اللي كيحتفي بموسيقى الجاز أولا، ثم يعطي أهمية للموسيقية المغاربة اللي كيشتغلوا في هذا المجال ديال الجاز، لأن كاين فرص قليلة في المغرب للاشتغال في مجال الجاز، ويعني وما يمكننا إلا نصفقوا لهذا المهرجان هذا اللي خذا هذه البادرة ويعيشنا المدة ديال أسبوع على ما أظن في هذا الجو هذا ديال الجاز وبمختلف أنماطه.
0: نعم، وبمختلف أنماط الموسيقى بشكل عام، موسيقى الشعوب. أنت تأتي من عالم الجناوة، ولكن أنت قبل ذلك كنت تحب الفيوجن، يعني تحب المزج بين أنواع موسيقية متعددة، منها موسيقى الصحراء، منها موسيقى الجناوة، منها أيضا البلوز الأمريكي. يعني صحيح أنك متخصص إذا استطعت القول في موسيقى الجناوة، وشاهدناك مرة في أنا على كل حال شاهدتك مرة في مهرجان الجناوة في الصويرة، ولكن هذا المزج بين الأنواع والأنماط الموسيقية المتعددة ليس بغريب عنك، فأنت تحب هذا المزج.
1: طبعا أنا موسيقى ديال الجاز والبلوز، أنا كبرت في البلوز وفي الجاز. الأصدقاء اللي عرفوني والمغاربة اللي يعني في السن ديالي كيعرفوا بأنني أنا من الأوائل اللي بدأ ما يعرف الآن بالفيزيون ولا جناوة الجاز، أنا من الأوائل اللي بدأوه في الثمانينات. كانت عندي فرقة وكنا كندير محاولات أنا ذاك للمزج ما بين تقنويات وما بين البلوز وما بين الجاز، ومارست حتى موسيقى ديال الجاز والبلوز هنا في المغرب. يعني ما كنعزفش غير آلة الجمبري، لا جيتار، العود، البيانو، الكاليمبا، يعني كنعزف على عدة آلات، ومارست لسنين طويلة ما يعرف بالمزج ما بين تقنويات والجاز والبلوز.
0: نعم، عرفت معلومة لست أدري إذا كانت صحيحة، كنت أستاذة تعلم آلة الجيتار الكلاسيكية في بداياتك؟
1: ماشي في البداية، أنا كنت في وزارة الثقافة، أن عندي واحد جانب آخر وأني عندي ديبلوم ديال إعلامي وبه توظفت في وزارة الثقافة، كنت مكلف بالخزانات العمومية، يعني تسيير الخزانات العمومية، ومن بعد انتقلت للكونسيرفاتوار كملت الدراسة ديالي جيتار كلاسيك. من اللي انتقلت لتما للكونسيرفاتوار على أساس خلق مركز توثيق موسيقي اللي ما كانش في الكونسيرفاتوار، واجتهدنا عليه ودرنا بيبليوتيك ودرنا ميدياتيك وهذا وسميتو
0: مكتبة.
1: ومن بعد ربما 2003-2004 المعهد كان خاصو أساتذة اللي يدرسوا آلة الجيتار، والمدير ديال المعهد أنا ذاك اللي كان صديق ديالي سعيد الغزاوي قال لي ماذا بيا، يعني دابا الخزانة هي واخده طريقها وكاين الموظفين فيها وهذا، ماذا بيا تاخذ القسم لأن عندنا خصاص في التدريس ودرس آلة الجيتار، انت عندك الدبلوم ديالك علاش لا؟ قلت له واخا. دونك درت واحد ولكن شي عامين ولا ثلاث سنين، ومن بعد المغاربه راه يكونوا عارفون الجاب ما يعرف ب ديبار فولونتير،
0: يعني خرج بطريقه اراديه.
1: وكنت اول واحد اللي طلب بالخروج، لان كان الهم ديالي الوحيد هو نكمل المسيره ديالي فوق القشابه ونتقاسم هذا الموروث الثقافي ديالي مع مختلف الاجناس في العالم.
0: طبعا هذا الموروث الموسيقي ديالك او الخاص بك اوصلك الى يعني مسارح عالمية، واشتغلت وعملت مع موسيقيين كبار، وحتى أنك أسست يعني فرق موسيقية منها جناوة بلوز باند اللي هي كمان أيضا مزج بين البلوز وبين الجناوة. ما الذي يجذبك إلى هذا النوع من الموسيقى؟ هل هو الجانب الروحي؟ هل هو هذا الشغف بهذه الموسيقى؟ هل هو عدة يعني جوانب في أن معا؟
1: والجانب الروحي طبعاً يعني ما كاينش اللي ما تعجبوش الموسيقى ديال القناوة، يعني حتى اللي ما تفهموش الكلام. في اليابان ملي درت جولة في اليابان 25 سهرة، كل سهرة واليابانيين كانوا يرددوا معايا حتى الكرة اللي يرددوا، لأن كان واحد طابلو داروه تمايا، مجرد ما كان بدا نغني كيكون طابلو مكتوب فيه الكلمات،
0: يعني مثل لوح مكتوب عليه الكلمات
1: بكلمات يعني بالجابونية
0: بالياباني
1: معاك ويتبعوا معاك، يعني موسيقى اللي كتجذب. ثم المزج مع البلوز حتى هو ماشي شي حاجة اللي غريبة، لأن موسيقى القناوة والبلوز بجوجهم الجذور ديالهم إفريقية، كيتشابهوا في قصة ديال المعاناة. موسيقى يعني انسجم بسهولة وبدون بلو ما نبعثوا كتير،
0: يعني ما بدها كتير بحث في الراس، ما بدها تفكير،
1: لأنهم كما كنقول هادو أولاد العم، أولاد العم كيتلاقوا.
0: نعم، أنت تحب هذه المواضيع أيضا التي تعيدنا إلى الجذور أو تدخلنا في عمق القيم الإنسانية أيضا، ربما هذا ما يميز أيضا موسيقى الجاز، موسيقى البلوز، القناوة، هو أيضا التفكير في قضايا إنسانية معينة وتحديدا على مستوى القيم الإنسانية. يعني بالنسبة للمواضيع بالنسبة لك ما يجذبك أيضا هو هذا البحث عن العمق وهذه القيم الإنسانية.
1: نعم، بالنسبة للموسيقى القناوية المواضيع ديالها كاين فيها المراحل، في الموسيقى القناوية كاين الريبرتوار الأول لكي يسميوه أولاد بامبارا لي فيس دي بامبارا، هذا الريبرتوار بقى إفريقي محض، يعني قناواتي يحكيوا على منين جاوا والجدود ديالهم والقبائل ديالهم، ولاد السودان ولاد تومبوكتو ولاد سرقو ولاد هذا سميتو. ثم كان الجانب آخر اللي هو ديني روحي تسمى بالنكشة،
0: النكشة
1: نعم، واللي كيذكروا فيه الله والنبي وهذا، والجانب يعني ديني روحي. ثم الجانب الآخر هو الجانب ديال الجدبة،
0: الجدبة
1: الألوان، سبع ألوان في الليلة،
0: يعني مثل النوبات، نوبات الصوفية.
1: نعم بحالة، يعني الإنسان بحالة كيسافر روحيا، كيسافر بالروح دياله. هادو ثلاثة الأنماط اللي كاينين في الموسيقى القناوية، وهذا شيء كله. كاين حاجة أخرى أنا بالنسبة لي كنحاول ودرت محاولات، كنحاول نخلي طابع موسيقي ديال التقناويات، وكنكتب على مواضيع جديدة ديال الساعة. كنظن هذه القضية هي مهمة باش يمكننا نواكبوا العصر ونهضروا على احنا ولاد اليوم كما تنقولوا. نعم.
0: مجيد بكاس، بالنسبة للغناء القناوي، أنت تمارس هذا الغناء وتمارس هذه الطقوس القناوية منذ سنوات وسنوات، هل تشعر في كل مرة بنفس الإحساس، هذا الانتقال إلى مرحلة أخرى، إلى عالم آخر روحي، أم فقط شيء ما من هذه الحالة أو هذه الأحوال الروحانية؟
1: يعني بالنسبة لي كل مرة واحد الحالة جديدة كتكون، ولو أنه نفس طروحة تخدمهم، الجمهور يتبدل، الأجواء العامة تتبدل، إذن حتى الموسيقى تتبدل. نعم، وحتى الموسيقيين اللي كيلعبوا معايا ماشي دائما نفس الموسيقيين، في كل سهرة كتكون واحد موسيقى في حلة جديدة.
0: طبعا أنت أيضا يعني في عام 2002 أصدرت ألبوم أفريكان غناوا بلوز، في عام 2014 ألبوم القنطرة، وهناك أيضا ألبوم ماجيك سبيريت كوارتت مع موسيقيين اسكندنافيين شباب. يعني هل عملية التناقل، تناقل الخبرات، تناقل أيضا الحالات النفسية التي لها علاقة بالقناوة شيء مهم بالنسبة لك، يعني تحديدا مع الموسيقى التقليدية التي لا يحبها ربما الشباب كثيرا أو لا يهتمون بها، هل تناقل الخبرات مهم بالنسبة لك وكيف تسعى إلى ذلك؟
1: طبعا أنا كنعشق يعني ما يعرف بلقاءات موسيقية، ونتبادل الموروث الثقافي ديالي مع موسيقيين من مختلف دول العالم، ولكن هذا الشيء هذا نابع عن واحد الانفتاح عندي، وعاطيني الله ما يعرف بانفتاح على الآخر. أنا كنعشق هذه القضية هذه ديال نكون منفتح على ثقافات الآخر، هذا الشيء باش عرفت هذا الشباب الاسكندنافيين من الدنمارك ومن السويد، عرفتهم في مهرجان ديال الجاز ديال شلة بالرباط، جاو مع الفرق ديالهم. من بعد العرض كنت تلاقاو فيه جام سيشن، تماك جبت القنبري ديالي وطلعت كنلعب. جا الترومبيتيست غوران كايفيش، جاب الترومبيت ديالو، ستيفان باسبورغ طلع للباتري، وكان واحد اللقاء جميل جميل جدا، لدرجة أننا تما قررنا قلنا لا بد نديرو واحد المشروع موسيقي من خلال هذه التجربة هذه اللي كانت في الرباط، وكانت تجربة ناجحة الحمد لله.
0: نعم، ذكرت مهرجان تشيلا في الرباط، وأنت المدير الفني لهذا المهرجان، وهذا يدل أيضا على تنوع الأنماط الموسيقية عندك، ولكن على هذا الانفتاح الذي تتحدث عنه. كونك المدير الفني لمهرجان جاز، كيف تنتقي مثلا الفرق؟ يعني لمن تريد أن تعطي الكلمة، وكيف تسعى إلى ذلك؟
1: بالنسبة للمهرجان ديال شلا، احنا جوج ديال
0: اثنين
1: كاين مدير فني الجانب الأوروبي، لأنه هو مهرجان ديال الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمختلف أنماطها. كاين المدير الفني الجانب الأوروبي هو اللي ينتقل الموسيقيين الأوروبيين، مدير الفني الجانب المغربي أنا اللي كنختار الموسيقيين المغاربة، سواء موسيقيين اللي مارسوا في عالم الموسيقى العصرية أو التقليدية.
0: نعم.
1: وجميع الأنماط من 1996 إلى الآن. كسبت تجربة كبيرة بهذا المهرجان، وتعرفت على يعني أنماط كثيرة ديال الموسيقى، ويعني هذا الشيء كامل جعلني بما يعرف علي في الصحف، يعني بعض الصحفيين كانوا يكتبوا عليا لو ماجيسيان دي رونكونتر،
0: ساحر اللقاءات.
1: نعم، يعني ولاد عندي واحد السهولة باش نقول هذا النوع الموسيقي يمكن له يمشي مع هذا النوع، وهذا الموسيقي هو اللي يمكن له يكون مع هذه الفرقة الموسيقية اللي جاية من برا، يعني بواحد السهولة ربما عامل تجربة وهالشيء اللي كان.
0: يعني في نوع من الحدس عندك انه وهالسهوله وهالطبيعيه في انك تنظر للاشخاص وللالات وتعرف انه ممكن يتعاملوا مع بعض،
1: كل يكون مع هذا وهذا يمكن له مكان. والحمد لله يعني جل التجارب الموسيقيه واللقاءات اللي درناها في الجاز بشلة كانت ناجحه، وخير شاهد على ذلك هو اسطوانه اللي كنسجلوا، لان كنسجلوا هذه اللقاءات وكنخليوها في اسطوانه يعني للتاريخ.
0: في نهاية حديثي معك مجيد بكاس، ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها لشباب اليوم، وتحديدا شباب المغربي وعلاقته بالموسيقى التقليدية المغربية؟
1: الرسالة اللي كنوجهها وكنقولها دائما هو أنه لابد من الشباب خصهم يعرفوا الموسيقى التقليدية اللي كاينة في المغرب، سواء قناوة ولا عيساوة حماتشا الموسيقى الأمازيغية، يعني يدرسوها، ماشي ضروري دراسة علمية لأن ما كانش دراسة علمية، ولكن يعطيوها أهمية كبيرة باش يتعرفوا عليها مزيان، ولا بد باش يعرفوا الموسيقى ديال العالم، لأن باش يمكن لك تدير واحد تجربة مع ولا واحد المزج ما بين الموسيقى التقليدية ديالك وموسيقى عالمية تكون عندك إلمام. هذا هو النصيحة اللي كنصح للشباب، والدراسة إذا كان ممكن تنفع بزاف، تسهل بزاف ديال الحوايج. إلا استطاع الواحد يدرس شوية يمكن له يكتب، تعلم الكتابة والقراءة كنسميها يعني محاربة الأمية، إلا كانت هيكون شي حاجة كبيرة وغتسهل يعني المسار ديال الفنانة الشباب.
0: أنا أشكرك على المشاركة معنا وكل التوفيق لك.
1: شكرا لكم على الدعوة وفي الحلقة المقبلة.

أغنية باليني لمجيد بكاس وفرقته كناوة بلوز باند رافقتنا في هذه الرحلة الخاصة بالدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا في الدار البيضاء. تحدثنا مع مدير المهرجان مولاي محمد العلمي عن المواهب الموسيقية الشابة، ومنهم جوتا التي التقيتها في قلب القرية الثقافية التي تحيط بمسارح المهرجان، وحيث يمكن للزائر والمشارك أن يعيش تجربة موسيقية ثقافية مطبخية متنوعة. هيا بنا نلتقي بالفنانة المغربية الشابة

0: جوتا، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا.
0: إذا اليوم نحن موجودون في مهرجان جازا بلانكا، أنت مقيمة في الدار البيضاء وتأتين إلى هذا المهرجان، هذه هي المشاركة الأولى لك كمغنية فيه؟
1: نعم، أول مرة أتيت لجازا بلانكا. عادة أتي لأرى العديد من الأشياء في هذا المهرجان الدولي والمعروف في المغرب، وأنا فخورة أن ألعب في أرض أجدادي وفي أرضي طبعا بلغتي أيضا.
0: ما الذي يميز هذا المهرجان بنظرك كونك مغنية مغربية وكونك مقيمة هنا؟
1: أظن أن هذا المهرجان يجمع الكثير من الأشياء، يجمع موسيقى عربية، موسيقى انترناسيونال، وموسيقيين لهم درجة عالية في الموسيقى، وأيضا جاز. وأظن أن هو محور جميل أننا نستمع الجاز كنوع موسيقي، لأنه نوع موسيقي كبير وهو مختلط بالعديد من الثقافات الإفريقية والثقافات الشمالية أيضا. وهذا التميز الذي عند الجاز يشبه هذا التميز اللي عند هذا المهرجان، هو التخلط والاجتماع ما بين العديد من الناس.
0: أنت تعزفين على آلات موسيقية متعددة، تؤلفين الموسيقى، تكتبين وتنتجين أغانيك، أنت يعني تؤدينها وتنتجينها في نفس الوقت. أنت مثل هذا المهرجان، يعني مثل موسيقى جاز متعددة ومتنوعة، ولكن إلى أي مدى يدخل الجاز في الموسيقى التي تؤدينها؟ يعني أنت أكثر تميلين إلى الكولد ويف، وهو تيار موسيقي ظهر في أواخر السبعينيات في أوروبا، وهو متأثر بحركة البونك، فكيف يمكن للجاز أن يكون جزء من الموسيقى التي تؤدينها؟
1: الجاز أولا كانت لغة، الجاز هو لغة للتكلم بين العديد من الناس، وهو لغة يأتي من الأندرغراوند ومن الاجتماع الذي ليس هو اجتماع العادي، ولكن هو يشبه النيو ويف. وأظن أن موسيقتي تتعلق بالنيو ويف كما الراي يتعلق بالنيو ويف، كما الموسيقى الشعبية المغربية تتعلق بالنيو ويف. والنيو ويف هي هذه الحركات الجديدة والمتغيرة في الموسيقى التي تعطينا صوت جديد وتقنية جديدة في التكلم بين الناس، والتكلم في سرد أسلوب جديد في المشاكل الشخصية اليومية، والجاز له هذه العلاقة. وأنا قبل أن أقوم بالموسيقى النيو ويف وهذه الأساليب المتعددة، كنت في المعهد ديال الجاز وتعلمت الباتري في الجاز. قمت بالعديد من السنوات في الجاز في بلجيكا، في فرنسا وفي المغرب، وبعد هذا تخصصت في النيو ويف.
0: لماذا هذا النوع الموسيقي تحديدا؟ ما الذي يجذبك إليه؟ يعني فيه نوع من الحزن في بعض الأحيان، نوع من التشاؤم، مع أنه أنت على المسرح لا نجد في أدائك أو في مخاطبتك للجمهور أي تشاؤم، هناك انفتاح أكثر، فما الذي يجذبك إلى هذا النوع من الموسيقى؟
1: العلاقة التي لي بهذه الموسيقى هي علاقة السرد، لأن هذه الموسيقى تشبه الراي، والراي هو ثقافة نغني المشاكل اليومية التي عندنا. وكنت أريد أن أستعمل أسلوب موسيقي سهل، والعديد من الناس يستطيعون أن يفهمون هذا النوع ويتقربون من الآلات الموسيقية ويتقربون من الموسيقى ويحسون بالمشاكل الوضعية التي أحسها. وأظنك في هذا السرد هناك كآبة، لأن دار البيضاء أوسي مدينة جميلة ولكن مدينة كئيبة، وكنت أريد أن أعبر عن هذه الموسيقى بشكل حقيقي وليس بشكل متصنع أو إكزوتيك أو غريب. أريد أن تكون موسيقتي تشبهني وتشبه عاداتي اليومية وحياتي،
0: وهي تشبه أيضا جيلك، جيل الشباب في دار البيضاء أم لا؟
1: لا أظن تشبه كثيرا الثمانينيات في المغرب وكل هذه الحركات القديمة، لأن الكولد ويف هو ثقافة قديمة جدا، وكنت أريد أن أجدد هذه الموسيقى في المغرب لكي أستعمل أسلوب جديد هنا.
0: يعني هناك حنين إلى هذه الفترة، إلى فترة السبعينيات، ولكن لتجديدها في أسلوب شبابي خاص بك، وتحديداً في أسلوب شبابي مغربي دار بيضائي.
1: دار بيضائي. أظن أن الدار البيضاء هو أكبر موضوع عندي في موسيقاتي بصفة عامة، لأن الدار البيضاء مدينة تعطي العديد من الأشياء الموسيقية، العديد من الأصوات، الغرائب، الأشياء الجميلة أيضا. فكنت أريد أن أستعمل أسلوبا يشبهني ويشبه الجيل الجديد والقديم أيضا. أريد أن يكون أي فالناس كما هما وفي تعددهم ينخرطون لهذه الموسيقى.
0: نعم، ولكن ما هي علاقتك أنت بالدار البيضاء كمواطنة في هذه المدينة، ولكن كموسيقية أيضا وكشخص يتفاعل؟ يعني عندما يكون الإنسان فنان تكون النظرة إلى المكان الذي يحيط به أو يعني إلى محيطه نظرة فيها حساسية معينة، فيه دقة ملاحظة معينة، فما هي علاقتك بهذه المدينة من وجهة نظر غوطة؟
1: من وجهة نظر غوطة عندي علاقة عائلية لهذه المدينة، لأن في عملي أنا أشتغل عندي دار النشر وأؤلف الكثير من الكتب وأعمل بالجرافيك ديزاين للثقافة المغربية والعديد من الأشياء مثل هذا، وتخصصت في هذه الأشياء لأن أنا أتيت من عائلة مهمة في الدار البيضاء، هي عائلة حاربت المقاومة ضد الاستعمار، جدتي وجدودي شاركوا ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان في المغرب وفي الدار البيضاء، وأنا بيضاوية من 6 أو 7 جينيراسيون من قبل، وكانوا عندهم واحد فصاحة النطق وفصاحة الكلمات، وفي الكلمات بالدارجة استعملت هذا الأسلوب وأخذ العديد من الجمل التي جدتي كانت تستعملها، وهي أتت من هذه القرون اللي عندها واحد الفصحى واحد الأسلوب الجميل كثيرا، وهو أسلوب يتعلق بكيف أستطيع أن أقول مقالة أو قصص بأسلوب حر وكزاوي. هي العلاقة التي لدي بهذه الموسيقى، وهي الاختيار اللي عندي أتكلم بالمغربية الكزاوية، مش بالمغربية المراكشية ولا أسلوب آخر، ولكن الكزاوية حرة، لأن كنت أريد أن أقوم هذا لجدتي. وكلمة غوطة هي امرأة تستطيع أن تقوم بالعديد من الأشياء، وهي كلمة عريقة وقديمة أتت من المقاومة في هذه السنون.
0: يعني أنت اسم على مسمى نستطيع القول، وربما نتوقف عند كلمة استقلالية، يعني أنت إنسانة مستقلة وفنانة مستقلة، ومن هنا يأتي هذا العمل على الموسيقى من كل الجوانب، إن كان ناحية الكتابة كما ذكرنا، من ناحية التأليف الموسيقي، من ناحية الإنتاج. أليس صعبا عليك أن تكوني الشخص الوحيد الذي يقوم بكل هذه الأشياء؟
1: لا أظن، لأن لما تحبين شيئا تقومين بها بكل المشاكل التي في هذه الشيء وكل الحب الذي تستطيعين أن تقومي في هذا العمل. وفي عملي في دار النشر التي عندي أقوم بكل الأشياء أيضا، مش مشكل، كزاوية يستطيعون أن يقوموا بكل الأشياء.
0: طبعا دار البيضاء هي المكان الذي تعيشين فيه، يعني من ناحية الجغرافيا ولكن أيضا من ناحية الانتماء العاطفي. ذكرت الراي أكثر من مرة، يعني الراي وانفعالات الراي تؤثر بك أكثر من أي نوع موسيقى آخر؟
1: أظن في أسلوب الكتابة نعم، ولكن ليس في التفكير، لأن في أسلوب الكتابة هناك سينتيزور الذي أستعمله، والآلات الموسيقية الإلكترونية التي أستعملها هي الآلات ديال الراي. لماذا؟ لأن في تلك السنوات في الراي كانت أرخص آلات موسيقية نستعمله، لايك لابواط ريتم، لي سينتيزور ياماها، سينتيزور اللي نستعمله في العراسات إتسيتيرا، هي فريمون آلات موسيقية سهلة وأي واحد يقدر يستعملها، وكنت أريد أن أستعمل شيئا سهلا وعلى